كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

يز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شقوتشي بوين شقة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

اگر آیو خوزگ سرتای ناسین هم دیسان اگر آیو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: أخبارك
2: كنت متعلم أسمع صوتك يومي ومتعلم أشوفك كل يوم.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عن كاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزقيات تبرخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صار في وادي بيني وبين النور.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرب وردة وريحانة، برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: نمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر الكائنة في عين كاوشارع المنتزه المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان، كما هو العادة في كل حلقة من برنامجنا برنامج بودكاست طبي. حلقتنا لهذا اليوم سوف تتناول موضوع مهم جدا، موضوع أدوية التخدير بين الأمان والمفاهيم الخاطئة. ويسعدني ويشرفني اليوم في هذا الصباح المشمس الدافئ جدا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور بشار مازن تمر أغا، اختصاص طب التخدير والعناية المركزة. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور دكتور، أهلا وسهلا، شكرا لهذه الاستضافة.
0: دكتور، حابين أن نتعرف أكثر على حضرتك. نعم. حابين أنه يعني إذا تسمح لنا ندخل في أكيد. في مساحة شخصية لحضرتك. حضرتك أين درست كلية الطب؟
1: درست كلية الطب في جامعة بغداد، تخرجت سنة 2005.
0: نعم. نعم. وسبب اختيارك طب التخدير؟
1: صراحة يعني هذه هم بها فد نوع من المفارقات اللي صارت. التخدير ما كان في بالي أبدا أنه أختار هذا الاختصاص. اللي صار وياي بالسنة الخامسة، أتذكر المرحلة الخامسة، التقيت بشخص صديق أكبر من عندي، فيعني هو كان متخرج جديد، ويعني فشخص أنا كلش أحبه وأثق به وأثق بقراراته، فسألته شنو اللي ببالك، قال لي أنا اختاريت تخدير. فكانت بالنسبة إلي جدا يعني قرار مفاجئ. قلت له يعني ليش اختاريت هذا الاختصاص؟ بلش يحكي لي، بلش يسولف لي على الأمور والأهمية والدور والهذي اللي هي أمور ما كنا يعني مطلعين عليها بالمحاضرات أصلا في الدراسة، لأنه يعني الأطباء يعرفون أنه محاضرات التخدير بالسنوات الدراسة الطبية قليلة،
0: كلش قليلة،
1: فما تغطي معظم مجالات هذا الاختصاص. فهاي كانت البداية اللي خليتها في بالي أنه التخدير هو ممكن يكون اختصاص ملائم جدا إلى شخصيتي.
0: تتذكر بال 2004 بال 2003 لما كنت بكلية الطب حضرتك؟ من كنا نجتمع في كافتيريا المجموعة الطبية.
1: نعم، أتذكر هذيك الفترة الحلوة.
0: فواحدة من الأمور، مرة كنا قاعدين، فكنت طبعا التقائد الجلسة كنت في ذاك الوقت، احنا كنا كنا يعني نعتبر سنافر، فده نسمع دكتور بشار مازن بعد ما كنت متخرج، بس كان لك هاي الهيبة مع الدكتور يعني قبل ما أنه
1: أشكرك.
0: ففد مرة جذبني كلامك، قلت منو بينا ما يحلم يكون ناجح مثل سعد الوتري مثلاً؟ إذا تتذكر هذه في وقتها أنا الكلمة انطبعت في بالي، قلت هو هل من الممكن أن نصل؟ بعدين أنت بديت تفصل لنا أمور أنه أنت نجاحك في عملك ما يحدد نوع اختصاصك، ولا يحدد هو أنت شقد أبدعت في هذا المجال، لأنه صرت أنت الرقم. يعني مو شرط كلنا نصير كوبي من فلان، لا أني لأنه فلان مشهور أروح أصير مثله أختار اختصاصه. لا، ممكن اختصاص أنت تختاره بس تبدع به بطريقة أنه تصير رقم واحد في اختصاصك.
1: صح، تترك البصمة به،
0: تترك البصمة. هذا الحكي قبل شكيت قبل 22 سنة. أنا أذكر شوف علاقة القديمة.
1: دكتور سامر أشكرك على هاي المداخلة، ذكرتنا بهذيك الأيام الحلوة.
0: أيام حلوة، أيام رائعة يعني متميزة. زين، وين درست التخدير؟ درست بالعراق ولا درست في؟
1: نعم، أنا ورا ما خلصت كلية الطب كملت يعني مجال التدرج الطبي في العراق، وبعدها قدمت على يعني التخدير، فدرست البورد العراقي للتخدير والعناية المركزة. كانت الفترة الأولى في بغداد، من ثم انتقلت إلى أربيل أكملت هنا.
0: إلى أربيل كردستان. نعم. وأكملت. زين، كيف تصف

0: في تعريف التخدير بشكل عام. طبيب التخدير أبسط تعريف له هو الجندي المجهول في العملية. هو الشخص اللي يعمل وراء الكواليس. هو الشخص اللي يضمن أنه المريض لازم يكون في حالة تسمح للجراح أنه يفتح يعمل الشق الجراحي ويدخل ويوصل إلى المكان ومن ثم يغلق بدون ما يشعر المريض بألم أو بشيء.
1: ويبقى المريض ستيبل طول هذه الفترة.
0: وخلال هذه الفترة لازم يكون تكون الفعاليات الحيوية للمريض بالشكل المثالي. فهو تحدي كبير. فيعني واحدة من الأمور مثلا احنا خلي نقول فد عملية بسيطة. عملية زائدة. عملية زائدة دودية.
1: عملية بسيطة.
0: عملية زائدة دودية. يعني هذه أو خلي نروح على فد شيء أبسط. عملية الفتق. هذه العملية بالنسبة للجراح أكو هي بها ABC أو يعني أنه المريض عمره 80 سنة أو 70 سنة أو 20 سنة الاختلافات تكون نوعا ما يعني محدودة
1: محدودة وبسيطة
0: لأنه هو رح يمشي بنفس هذا. طبعا أكو حالات خاصة وإلى آخره.
1: بالمجمل
0: بالمجمل هي الأمور الاستبات تختلف. مع طبيب التخدير اختلافات جذرية لما يكون المريض مع أمراض مزمنة أو على علاجات معينة أو عنده مشاكل في التنفس أو ما يعني تختلف
1: من أو واحد حساسية
0: أو حساسية أو إلى آخره من الأمور. فدائما النظرة تكون أنه هي العملية بسيطة. صح جراحيا هي ممكن تكون بسيطة لكن من وجهة نظر التخدير ممكن أكو بيها مشاكل أخرى. هذه مع الأسف هواية من الناس ما يعرفوها وحتى ناس في المجال الطبي همينة مو هواية يعيرولها الأهمية لكن طبيب التخدير أكيدا هو أكثر من يعرف بهذا الموضوع.
1: هل وقت العملية بالنسبة لك
0: نعم
1: يفرق عن نوع العملية؟
0: أكيدا طبعا.
1: يعني مثلا يقولوا لك احنا عندنا هذا المريض عنده شغلة مثلا عملية كذا بس يقولوا لك لا شوف الوقت احنا محتاجين مثلا 3 ساعات.
0: أي طبعا كل يعني الوقت هو يعني حتى تكون بالصورة دكتور والمستمعين أيضا يكونوا بالصورة احنا كل مريض طبيب التخدير لازم يخلي له خطة يعني خارطة الطريق يعني شلون راح نمشي خلال هذه العملية حتى نهبط بسلام مثل ما نقول. فالخطة واحدة من أهم الأمور اللي أخليها في بالي كطبيب تخدير هو الوقت اللي يحتاجه الجراح. طبعا كل ما كان الوقت أقصر كل ما كانت الأمور يعني أسهل. وكل ما كانت التدابير والإجراءات تكون يعني في متناول اليد. كل ما زاد الوقت كل ما المخاطر والمشاكل وإلى آخره تكون أكثر
1: تكون أكثر. زين ما أعرف إذا كان من حقي أسأل هذا السؤال بس أنا مرات من يكون عندي ضيوف يعني يجوني بالحلقة خصوصا يعني الجراحين أو حتى طبيبات النسائية يعني تعرف طبيبة النسائية عندنا هي تفوت بس تسوي الأمور النسائية فإذا أكو شغلة يراد لها جراح فتقول لك راح أستدعي جراح يجي وياي وإذا يحتاج مثلا تداخل فيصير الفريق خير من الله. فأني أكو فتشي بداخلي لأنه أنا أعرف يعني أعرف الأطباء وأعرف أسماء كثيرة يعني فهما مرات مثلا تقول يعني هاي بالإعداد أقولها زين العمليات كذا تقول لي نسويها كذا فأسأل مثلا أقولها طبيب التخدير تقول لي يعني تقول لي اسم حضرتك بالله ومعها فشهادة على العمل مالتك أثناء يقول لك دكتور بشار أثناء العملية ما يترك المريض يعني أنت أكونت طيبرة التخدير ويلا من تريدون الصحو صيحوني لا أنت وياهم.
0: نعم
1: هل تتحسب أنه هذا الطبيب الجراح أو أم النسائية ممكن أنه يريدون يزيدون وقت العملية فأني حتى رأساً أزيد التدابير
0: لا.
1: ولا أنت تراقب الفعاليات الحيوية للمريض وعينك على المريض إلى أن تريد تصحي؟
0: يعني هذا هم أنا من الأسئلة الشائعة ويعني هذا موضوع يحتاج

0: بحاجة شوية شرح تفصيلي أكثر. واحدة من مشاكل التخدير بالعالم بشكل عام وبالعراق بشكل خاص هو قلة أطباء التخدير. عدد أطباء التخدير لا يتناسب أبداً
1: مع عدد العمليات.
0: عدد العمليات.
1: أوكي.
0: هذه واحدة من أهم المشاكل اللي نعاني منها. فهواية مرات إحنا في الدوام راح يكون أكو مخدر أو في أحسن الأحوال اثنين. لكن أكو أنت عندك أكثر من صالة. فما ممكن إنه أنت راح تتواجد في الصالة طول الوقت.
1: أوكي.
0: هنا يجي دور المخدر اللي يحاول انه شلون يعني
1: يضبط مواعيد
0: الامور والى اخره. فواحدة من الاجراءات انه احنا لما نكون مثلا شخص واحد او اثنين وعدد العمليات اكثر نحتاج مرات انه نستعين بشخص اضافي. هاي واحدة من الاجراءات. بنفس الوقت احنا بمرور الايام بالاماكن اللي نشتغل بيها همينا عملنا بشكل جاد انه يكون اكو معانا ستاف مساعدين التخدير.
1: نعم.
0: ويكونون بكفاءة عالية اللي هم بصراحة لهم ايضا دور جدا كبير في العملية. وهو الشخص اللي حتى اكون امين وياك الشخص اللي ابدا ما يفارق صالة العملية هو مساعد التخدير. هواية مرات احنا يطلب من عندنا انه مثلا اني في صالة معينة وصارت اكو حاجة في صالة أخرى.
1: نعم.
0: فاللي راح يكون موجود
1: على طارئة. نعم.
0: مساعد التخدير وطبيب التخدير لازم يعرف شلون يرتب أموره ويرتب وقته. أكو حالات تتوجب من عندي إنه أبقى مع المريض ما أفارقه ولا ثانية.
1: نعم. هي هذه هاي إيش وقت أنت ما تفارق؟
0: حسب نوع العملية حسب وضع المريض. هذه الأمور تفرق جدا. يعني إذا كان المريض مثلا يعاني من مشاكل أو متوقع أنه راح يصير فتشي أو لا سامح الله صار فد مضاعفات جراحية نزف أو فتشي أو أي شيء من هاي المضاعفات اللي ممكن تصير أنت في هذه الحالة أنت تكون واقف جنب المريض طول الوقت مستحيل تقدر تغادر.
1: أبرز مسؤوليات طبيب التخدير أثناء العملية هل هو يقتصر على فقط التخدير ولا؟
0: لا لا طبيب التخدير هو شوف احنا عادة دائما نشرح انه الجراح يكون معظم الاحيان هو مسؤول عن المنطقة اللي يشتغل بيها. طبيب التخدير يكون مسؤول عن الجسم بشكل كامل.
1: اوكي.
0: فانت واحدة من الامور واحدة من الاخطاء اللي تصير مثلا انه هواية مرات انت المريض نايم او ناطيلة مرخي عضلات فالمريض ما يتحرك مثلا. بس ويا ما هو نايم مثلا البوزيشن مال ايده كان بشكل سيء.
1: نعم نعم.
0: تخلص العملية مكان الجرح ما يأذي
1: مكان إيده
0: تأذي.
1: أوكي أوكي.
0: فهاي واحدة من الأمور اللي طبيب التخدير لازم ينتبه إلها.
1: تمام. نأخذ اتصال هاتفي وبعدين نكمل ويا حضرتك شنو الأمور الأخرى اللي طبيب التخدير ممكن ينتبه لها ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور.
1: يا أهلاً وسهلاً. صباح النور. من وياي؟
2: شلون؟ وياك سالي سمير.
1: يا اهلا وسهلا سالي تفضلي عزيزي.
2: يا هلا بك. طبعا تحياتنا للدكتور اللي وياك الضيف بصراحه ما اعرف اسمه يعني
1: دكتور بشار مازن. لازم دخلتي متاخر ما يخالف ما يخالف دكتور بشار مازن اختصاصه بالتخدير
2: هو لان تخدير فاني حبيت اسال سؤال يعني بصراحه قبل 4 أيام مسوي عمليه.
1: نعم.
2: أخذت البنج اللي بالظهر اللي
0: نعم.
2: نص بنج
0: بنج النصفي
2: بس البنج النصفي بس أني يعني هاي خلال هاي 4 أيام أي لقمة مدى أقدر أكل نهائيا يعني أي لقمة أكلها مباشرة أذب مراسي حتى صرت إنه الأكل إذا أشوفه أذب مراسي فنهائيا مدى أقدر أكل.
1: زين شنو نوع العملية إذا تسمحين؟
2: أني بصراحة كان عندي عظم زايد بالقدم وشالوا لي اياه وزرعوا لي بيه بلغي على مود الاربطه وهاي الشغلات يعني.
1: ايش قد العمر عزيزي؟
2: ما اعرف اني تقريبا 42 سنه.
1: تمام.
2: بس انه بس دا اقدر اكل فواكه يعني اكل طبيعي ما اقدر اكل نهائيا.
0: سؤال
2: بس فواكه مثلا شويه تفاح رقي هيك شيء يعني بس اقدر.
0: تمام. العفو اختي تعانين من اي صداع هسه حاليا؟
2: بس إذا أقوم من الفراش مثلاً إذا أريد أقوم مثلاً أروح للحمام أو نعم. شيء يصير عندي هذا الصداع.
0: يصير صداع.
2: لأن أكيد إنه أنا ما ماكل شيء.
0: تمام.
2: حتى إنه أحس بدوخة.
0: واحدة من مشاكل البنج النصفي اللي هاي ممكن نحكي عليها أيضاً خلال الحلقة. هاي واحدة من مضاعفات البنج النصفي يصير. شيء مقارب للحالة اللي أنت دا تحكين بيها، نوع من الصداع والدوار وتشنج بالرقبة، ويسوي أيضا نوع من من يعني فقدان الشهية ومثل نسميه لعبان النفس. هذا واحدة من المشاكل اللي تصير مع البنج النصفي. هذه عادة تحدث مع نسبة قليلة من المرضى، تعتمد يعني أكو تصير عادة مع النساء أكثر من الرجال، تصير في عمليات القيصرية أكثر من غير عمليات، لكن في كل الأحوال الحلو بها أنه 98% من الحالات هي يعني يصير بها شفاء يعني ذاتي بدون أي تداخلات. نسبة جدا قليلة ممكن راح تحتاج إلى تداخل معين. أنت بهالفترة اللي تحتاجي انه تحاولين يعني تكونين تشربين سوائل، ولما تنامين تكونين نايمة على مخدة لا تكون عالية، يعني شقد ما تكون فلات كل ما يكون أفضل. لما تريدين تقعدين لا تقعدين قاعدة سريعة، قعدي على كيفك
1: على مراحل
0: يعني. على مراحل. والسوائل اللي بيها كافيين مثل الشاي والقهوة يعني يفضل انه تاخذيها، هذه مفيدة. الكافيين هو جزء من العلاج. نعم.
2: يعني أنا يعني بصراحة اليوم ريحت الشاي هيك، بس خفت إنه آخذ شاي لي وح يتأثر، لأنه يعني كل شيء ما عندي.
0: لا
2: لا. بمعدتي هاي أربع أيام نهائياً وما أكل شيء، فخفت إنه آخذ شاي أشربه.
0: لا يعني هو صح. لا لا الشاي صح، هو مزعج للمعدة الفارغة أنا وياك، لكن مادة الكافيين الموجودة هي مفيدة للحالة اللي أنت تشتكين منها.
2: ها تمام. يعني ما بيها فد اضرار انه يعني فد شيء مؤذي يعني هذا الشيء اكلها
0: هذا الامر يعني يحدث بشكل شبه طبيعي ومتكرر مع حالات هوايه، ومثل ما قلت لحضرتك يعني اكثر من 90% من الحالات هي تروح خلال ايام ان شاء الله.
1: تمام عزيزي، نتمنى انه نكون جاوبنا على سؤالك
0: والشفاء ان شاء الله.
1: يا ألف عافية عليك الشاي عزيزي.
2: أهلا
1: وسهلا. مع السلامة دكتورنا الغالي. ناخذ اتصال هاتفي. نعم. آخر ويانا على الانتظار ونقول له ألو. صباح الخير. ألو انقطع الاتصال وجانا اتصال هاتفي آخر ونقول ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا، الاسم بالخير.
3: حنان.
1: يا اهلا وسهلا، هلا مرحبا، تفضل يا عزيزي.
3: دكتور سامر.
1: هلا مرحبا، هلا عزيزي، هلا عيني،
3: تفضل. الله يخليك، ارحب بالضيف دكتور بشار.
1: اهلا وسهلا.
0: شكرا، اهلا وسهلا.
3: يعني اهلا بك. هلا بس قل لي استفسار، يعني ايه هو الاحسن، بنج عمومي لو بنج نصفي؟
0: بس هو السؤال هو شنو العمليه؟
3: يعني عندنا مثلا ولاده طبيعيه،
0: ولادة قيصرية. ولادة قيصرية.
3: اي ولادة قيصرية. يعني تنصح مثلا ولادة نصفي لو بنج عام.
0: اختي العزيزة، عادة في عمليات القيصرية البنج النصفي يكون نوعا ما أأمن إلى المريضة، نوعا ما أأمن، بس هذا همينه يعتمد على وضع المريضة ويعتمد على تحاليل ما قبل العملية. يعني هناك حالات معينة إذا لا سمح الله المريضة تعاني من أمور معينة البنج النصفي ما رح يخدمها، رح يكون البنج العام أفضل. وهناك حالات أيضا إذا المريضة مثلا تعاني من ربو، مشاكل في التنفس، نحاول قدر الإمكان نتجنب البنج العام، نحول على البنج النصفي. فهي تعتمد على حالة المريضة بالشكل الأول والأخير، لكن بشكل عام الكفة تميل أكثر إلى البنج النصفي.
1: إلى البنج النصفي.
3: شكرا
1: عليكم وبألف سلامة.
0: أهلا وسهلا.
1: زين، جتينا عدة اتصالات وإحنا ماخذين هذا الاتصال، أتمنى اللي ما قدر يحصلنا يرجع يحاول مرة أخرى وناخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا، يا صباح الأنوار، يا أهلا ومرحبا، منو معايا؟
3: شكرا دكتور لاستضافتك، كانت نخبة من الدكاترة الرائعة، التوفيق دائم يا رب.
1: شكرك يا عزيزي، شكرا لمشاعرك الطيبة وشكرا لشهادتك الجميلة بحقنا وبحق
2: الضيوف. وياك رغدة
1: باشي. اهلا وسهلا، هلا مرحبا عزيزتي، تفضلي.
2: رحب بالدكتور بشار، اتمنى له الموفقية يا رب.
0: شكرا جزيلا، تسلمين.
2: انا بس عندي سؤال، ليش يعني بعض المرضى يعني يستجيبون لأدوية التخدير بينما اكو منهم يعني يحتاجون جرعات اكثر؟
1: شكرا جزيلا لاتصالك، ونطلع همنا ناخذ اتصال هاتفي اخر دكتور من رخصتك وبعدين نجاوب عليهم مع بعض. اوكي، نقول الو، صباح الخير.
4: شلونك عزيزي؟
1: اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا، من وياي؟
4: انا وفاء.
1: يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا ست وفاء، تفضلي عزيزي.
4: قبل كل شيء نرحب بالدكتور بشار،
0: شكرا جزيلا،
4: ضيفنا العزيز.
0: تسلمين،
1: سهلا عزيزي،
4: تفضلي. أريد أسأله سؤال.
1: نعم
0: تفضلي.
1: تفضلي عزيزي.
4: قبل فترة سمعنا وحدي يعني أخذ البنج وماتت. هل البنج يأثر على القلب أو على الجسم يعني؟
0: أوكي
1: عزيزي، عزيزي إن شاء الله الله يرحمها، وشكرا جزيلا على اتصالك. عندك استفسار آخر؟
4: لا دكتور، يعني بس هي هاي، أنا خفت.
0: تمام.
4: يعني أنا كان عندي عملية مع المغارة وقت أسويها، وبصراحة يعني فت بس على قدر طلب، كنت ميت من خوفتي.
1: لا لا إن شاء الله، ألف سلام إن شاء الله، وفاء إن شاء الله. العاد إحنا ليش موجودين أبد، لا تخافون.
0: سهلة إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا. هلا
0: وسهلا.
1: مرحبا. هلا مرحبا.
0: تمام. سؤالين صار عندنا.
1: أي سؤالين؟ السؤال القبله مال ست رغدة.
0: نعم. صراحة يعني هذه همنا واحدة من المشاكل المتعلقة في موضوع التخدير وأدوية التخدير. استجابة الجسم تختلف من شخص إلى آخر. عادة نقدر نقول معظم الحالات هي راح تستجيب إلى الجرعة العلمية المقررة، لكن هناك حالات معينة تستوجب من طبيب التخدير أنه يغير في الجرعة، تكون أقل أو شوية أكثر من حسب الحالة.
1: هي ما الأقل هذه كلش أندر.
0: أي. لا حسب، يعني هي شوف هي فلسفة مثل ما نقول. أي. هناك أطباء تحب أنه تستخدم مثلا أدوية عددها أقل بجرعات أعلى. أكو أطباء تحب يعني
1: تبديها خطوة خطوة،
0: لا تأخذ عدد الأدوية أكثر.
1: نعم.
0: بس بجرعات أقل.
1: نعم.
0: أنا أحب هذا هذه الطريقة. أي. أنه عدد الأدوية أكثر اللي أستخدمها لكن جرعاتها تكون أقل، فيصير أكو نوع من التداخل، فالمريض يوصل إلى المرحلة المطلوبة بأقل ما يمكن من الجرعة الدواء الواحد، فتقلل
1: طبعاً السايد إفكت، هذا تقلل الأعراض الجانبية
0: وتنطي نفس الإفكت،
1: تنطي
0: فهي أي فهي تعتمد اللي يصير أنه أكو اختلاف في جسم الإنسان من شخص إلى آخر بالاستجابة. العوامل اللي تأثر مرات الحالة النفسية للمريض تأثر. هناك أمراض أيضا تأثر في هذا الموضوع، مثلا المريض اللي يعاني من مشاكل في يعني نسميها نيوروماسكولر ديزيز، مشاكل العضلات وإلى آخره، هذه الجرعة تختلف وتأثر عليه. فأكو أمور مرضية تأثر من شخص إلى آخر، وأكو عوامل جينية ووراثية اللي هي هاي ما راح تبين إلى غاية ما المريض يتعرض إلى البنج، وهاي همينة واحدة من المشاكل اللي هي ما نكتشفها إلا ما المريض يتعرض إلى بنج. فلهذا إحنا واحدة من الأسئلة المهمة جدا اللي نسأل بها المريض قبل العملية، انه هل مسوي عمليه قبل؟ واذا مسوي عمليه قبل هل صار اي حدث يضطر انه يعني يحتاج انه يشرح لنا؟ هذه الاسئله تنطينا نوع من الاجوبه او تنطينا نوع من التوضيح انه شنو اللي لازم نسويه اثناء العمليه. فهذه واحده من الاسئله المهمه جدا، فلهذا يختلف من شخص الى اخر لسبب هاي الامور، مثل العوامل النفسيه، الأمراض، وأيضا الأمور الجينية.
1: هسه هو السؤال ما سترغدة فتح لنا خوش موضوع.
0: yes.
1: ليش أكو ناس يستجيبون للبنج؟ نعم. وليش أكو ناس ما يستجيبون بسرعة؟
0: أكو نسبة من الأشخاص اللي يأثر بيهم البنج. تمام. بشكل أكثر.
1: فنجي على تفصيلة أول شيء الحالة النفسية. يعني مثلا الفرحان يتبنج عادي، والمسترس أو المكتئب البنج ممكن عنده يتأخر، خلينا نحكيها بهاي اللغة العامية. نعم. يعني
0: أنا عادة عندي فد قاعدة أقولها دائما للمريض من يدخل إلى صالة العمليات. طبعا قليل أنا قليل شايف أشخاص يعني صار لنا سنوات طويلة في مجال التنفير
1: يفوتون مفرفش للعملية.
0: قليل جدا نشوف أشخاص يفوتون مفرفشين. يعني أنا ذول لما يفوتون أعتبرها فد علامة فارقة أو
1: رسالة من الله
0: رسالة. وتشوف إحنا كل التيم الموجودين نتشجع ونبدي نضحك ونتشاقى وإلى آخره، لأنهم معظم الحالات 90% من اللي يدخلون يدخل خايف قلقان وما حد يقدر يلومه، هو داخل إلى صالة عمليات، هو ما داخل ديتونس مثل ما نقول. فدائما أنا الشيء اللي أقوله للمريض قبل ما ينام أقول له نام مرتاح حتى تقعد مرتاح. حاول تفكر بشيء إيجابي قبل ما نبلش، لأنه هذا التفكير الإيجابي ممكن يفرق هواية بالعملية،
1: يعني يرخي ذهنه يرخي، وبالتالي عضلاته ترخى وبالتالي الأمور تصير أسهل.
0: يعني النصيحة اللي أحب أقدمها دائما، احنا هواية مرات يدخل المريض يفكر انه اخاف ليصير بي فتشي، طبعا هذا من حقه، اخاف ليصير بي فتشي اثناء العملية. نصيحتي لك، انت داخل لانه دا تعاني من مشكلة، فكر انه اني بعد ما راح تخلص اني راح اتخلص من هاي المشكلة. غير طريقة تفكيرك.
1: وبالحالتين هو ما راح يقدر يغير شيء، هو الاعتماد جاي معتمد انه اني يعني هذول الناس وثقت بيهم راح يسوي لي العملية وراح يصحوني. فيعني خلص هذا السترس ما راح يفيدنا،
0: ما
1: كلنا
0: ما راح يفيدنا ابدا.
1: زين. بعض الامراض ذكرت اللي هي لها علاقه بالعضليه العصبيه، بس خلينا نسميها باسمائها، مثلا روماتيزم ممكن ياثر.
0: الروماتيزم لا، مثلا اكو هاي المايسينيا جريفيس، الجيليان بري، هذه انواع لسته طويله من الامراض الموجوده اللي هي ليست شائعه كثيرا يعني. يعني هذه واحدة من المشاكل اللي تأثر وتسوي
1: تداخلات ممكن أن تأثر. ونرجع نكمل وياك دكتور بعد أن نأخذ هذا الاتصال الهاتفي، حتى ما نريد نفوت اتصالات من المستمعين، ونقول ألو صباح الخير.
5: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا ومرحبا، تفضل عزيزي.
5: هاي بولس وياك.
1: أهلا وسهلا عم بولس، شونك؟ شون صحة؟
5: يا بقول لك أنا شايفك عندي تضخم بالبروستاتا.
1: أي.
5: أجل أنت كبير ماشي، أنت كبير ماشي، يعني أواخو حبوبي لما عملية ما عندي أمراض مزمنة، هاي واحدة. عمري 81. زين. من المغرب فلوري كون ده مالي جدار. واحد خلا مال بلد خذ جدار زاني.
1: زين، انت ضغط عندك؟
5: لا ما عندي. هذا شي يسموها اكو حبوب تقلل التضخم اذا مو عملية.
1: اي تمام عزيزي، استمع لنا من خلال الراديو، هسه راح نجاوبك عزيزي بعد هذا الاتصال. شكرا جزيلا لاتصالك، والصحة والعافية نتمنى لك. اهلا وسهلا.
0: اوكي، عندنا كان سؤال احنا قبله.
1: احنا لا بعدني بديك الجزئيه.
0: نعم.
1: كملنا، احنا قلنا اكو امراض واكو الحاله النفسيه. اكو جزء اخر يقول لك انت شارب البارحه لو ما شارب.
0: يعني قصدك الكحول.
1: اني منو
0: الكحول. نعم
1: اكيد. اني من واقع خبرتي، اللي يجيني شارب ربع وياخذ بنج مال اسنان اي يتبنج. لازم انطي ارتيكاين، لازم ارفع المستوى من الليدوكاين العالي، لازم انطي غير نوع بنج، او مرات ممكن انطي جرعه اضافيه حتى من الارتيكاين. انه اذا يطلع هو مثلا صار الاسبوع دا يشرب ومرات يستحي يحكي من الكادر اللي دار مزارك، فيقول لك لا ما اشرب. بس سبحان الله انت هيك تحس انت من البوابي تحس انه هذا شارب. تفضل.
0: هو يعني هاي همنا، شكرا لجل هاي التفصيله. يعني هذه واحدة من الأمور اللي ضروري يكون المريض صريح بها. الكحول هو فد يعني موضوع وتداخل مع التخدير موضوع ضخم جدا، يعني تقرأ عنه بحوث هواية، شابترات هواية في كتب التخدير تتعلق بتأثير الكحول على سير العملية.
1: هل هو يمنع التخدير أم يؤخر
0: هو
1: أم يخفف؟
0: هو لا يمنع أكيدا وتختلف من شخص إلى آخر وتختلف حسب كمية الكحول. يعني أنت إذا الشخص هو يعني شو أنا أقول لك يتناول الكحول بكمية قليلة يعني
1: هل هو كاجوال درينكر
0: سوشيال درينكر أو تبر يعني ايه. تعتمد حسب التقسيم وأيضا تعتمد على أنه إذا هو يوميا أو لا. مسألة اليوميا هذه مؤثرة جدا.
1: يعني اللي يشرب يوميا بيك بيكين هذه تأثر
0: أسوأ مما لو يشرب أكثر بس مو يوميا.
1: أوكي افتهمت الجزئية.
0: فلأنه الكحول بشكل عام يكون لها تأثير مباشر على الكبد وأدوية التخدير حتى يتخلص من أدها الجسم جزء من أدوية التخدير تعتمد أيضا على الكبد فأنت راح يصير أكو هذا التداخل اللي هو راح يأثر على استجابة الجسم للأدوية وبالتالي حتى موضوع الإفاقة ممكن يتأثر. عادة اللي يشرب كحول بكميات كبيرة وخلي نسمي داخل في خانة الإدمان على الكحول هذا مو بالسهولة أنه جسمه يستجيب إلى البنج ولما يوصل إلى مرحلة اللي نريد نوصلها الإفاقة مالته أيضا راح تكون مزعجة ومتعبة فيكون أكو عندنا هذا التحديين أنه شون يوصل إلى مرحلة انه هو وصل ديب نسميه او شلون راح نوصل الى الافاقه الصحيحه
1: يعني مرحله انه نوصل الى عمق التخدير ومرحله الافاقه او نسميها الهبوط من الطيران شو ما قلت زين السؤال انا اعرف اجابته بس لازم نساله لانه هو بودكاست ادويه المسكنات هل ممكن ان تاثر على التخدير مرات واحد يقول لك دكتور انا اخاف ما اتخدر زين أني قبل ما أجي شرب الدوليبران ومرت على صديقي قال لي الدوليبران ما يكفي أبو الألف أخذ لك ويا دولوغان زين فشارب له تقريبا فد 1500 باراسيتول ويا 500 آيبوبروفين ويمكن هو أصلا شارب فولت فاست بس ما قايل لك هذا معتبر أنتي بايتك فجايك هو محمل مسكنات حلوة فأول ما تطي البنج هستوك خلصت الشكة قال لك شواني ما تبنجت هو مقلق هو البنج ما يبدي رأسا يقول لك دكتور لي أنا ما أخذ مسكنات البنج ما تشتغل
0: هذه يعني همنا واحدة من الأمور المهمة جدا المريض يحتاج أنه ينطي لطبيب التخدير أو يحكي له بشكل عام عن الأدوية اللي يأخذها واحدة من الأدوية اللي ممكن تسبب نوع من التداخلات هي المسكنات طبعا هذا لا يعني انه هو فتشي سيء انه الواحد ياخذ المسكنات لازم بس لازم يكون صريح مع الطبيب يحكي له هو ايش ماخذ لانه هناك ادويه تسبب تداخلات تاثر ويكون اكو لها اعراض جانبيه وراح تستدعي من عندنا انه احنا نغير
1: يعني نغير نوع
0: نغير نوع
1: دواء التخدير
0: او مثلا ادويه معينه ما راح نعطيها خاصه المسكنات اللي بدنا نعطيها احنا اثناء العمليه ممكن ناجلها لانه راح يصير اكو ثقل على جسم المريض فهاي الأمور طبعاً تفرق هواية وضروري إنه المريض ينطينا بالضبط شنو اللي ماخذه وبكل صراحة.
1: وبكل صراحة لازم يقول لنا. زين ما دام إحنا دخلنا بهذا الموضوع خلينا نحكي على هاي الجزئية همينة. بالعامة.
0: نعم.
1: ويمكن حتى بعض شوية. أدوز زايد.
0: فوت.
1: أدوز زايد. يعني بعض الأطباء يعني مع احترامي للجميع ما يعرف إنه أكو أكثر من نوع للتخدير. يعني بيقول لك هو التخدير واحد يعني وبعدين شنو من يقول لك يا هي بيها استفهام وبيها ثقة شايف انت
0: نعم
1: فتحس انه انت زين ده تعرف لو ده تسألني لا هو التخدير مو واحد
0: اي
1: مجموعة هي
0: اي
1: ومو كلها تستخدم لنفس المريض
0: طبعا
1: هو يعني كوكتيلات حسب ما فاهم
0: يس أوكي. بالضبط هي اصلا هو حتى نقول لك يعني انواع التخدير خلي نحطها بهالشكل عادة اكو يعني اربع انواع رئيسية للتخدير النوع الأول هو البنج العام اللي هو هذا الأشهر على صعيد الـ الـ الـ الـ الناس بشكل عام التخدير العام اللي هو يعني نقدر بعدين نحكي عنه بتفصيل أكثر عندنا النوع الثاني اللي هو الريجنال أنستيزيا أو التخدير المناطقي وهذا أيضا يشمل داخله أكو عدة أجزاء وأكو عندنا التخدير الموضعي وأكو عندنا التخدير اللي هو التهدئة اللي يسموه بالإنجليزي الماك Monitored Anesthesia Care اللي هو يستخدم في عمليات معينة بسيطة جدا، مثلا خياط جرح سطحي أو إلى آخره، ننطي للمريض نوع من المهدئ أو منوم خفيف على قد ما يشتغل الجراح التداخل مالته. هذا أيضا هو النوع الرابع. هواية مرات يصير أكو يعني سوء فهم وتداخل. هواية مرات مثلا يسمون البنج النصفي يسموه موضعي، أو يجي يقول لي دكتور أنا أريد بنج نصفي بس أريد أنام. هاي يعني شائعة جدا،
1: إذا تنعسان تنام.
0: فيعني هواية أكو سوء فهم وتداخل في هذه الأنواع، بس هذه هي الأنواع الرئيسية،
1: أنواع التخدير،
0: أنواع التخدير الرئيسية،
1: أدوية التخدير.
0: أدوية التخدير كل نوع أكو إلى أدويته.
1: أي يعني الكوكتيلات هنا، نعم. أنت عندك الحرية أنه تنتقل من هذا
0: بالضبط
1: لهذا، صح. حسب خبرتك ودرايتك بفعالية هذا مع هذا،
0: صح.
1: لأنه الأغلب متوقعين أنه مثلا يعني تشون مثلا واحد يروح يعني سوري على التشبيه، نعم. واحد يروح على أبو الماركت يقول لنطيني أبرة تخدير، هو مهج.
0: لا أكيد لا، أصلا يعني هو ما متاحة بالأسواق بهالطريقة.
1: يعني مثلا يعني هو التخدير أصلا دواء ودواء ودواء،
0: مجموعة أدوية،
1: مجموعة أدوية، نعم. تطلع كوليكشن، نعم. وهي مو نفسها لكل العمليات
0: أكيدا،
1: وهي بيها اختلافات بال خلينا نقول بالنسبة وبالوزن وبالتركيز وبالجرعة وهكذا. نعم. أي.
0: أي التخدير حتى نشرحها بشكل أي. أوضح للمستمعين، أنا أحب دائما يعني نشبهها مثل المثلث.
1: أي
0: التخدير العام، هذا خلينا نحكي عن التخدير العام. التخدير العام هو مثلث ثلاث أضلاع. الضلع الأول هو نسميه الأدوية اللي تؤدي إلى النوم العميق أو اللي تخلي المريض فاقد الوعي. النوع الثاني هو الأدوية اللي هي ترخي العضلات،
1: حلو.
0: والنوع الثالث، الضلع الثالث، هي مسكنات الألم.
1: هاي كلها بنفس الباكيج.
0: هذا المثلث يجب أن يتوفر حتى تحصل على نتيجة جيدة وتأمن أنه مريضك راح يدخل إلى العملية ويكون يعني في وضع مستقر.
1: إذن البنج اللي دخلني إلى النوم العميق،
0: النوم العميق،
1: البنج اللي رخي العضلات، والدواء اللي يعطيني تسكين للألم.
0: فأنت الطبيب الجيد، طبيب التخدير الناجح، هو اللي يعرف يسوي نوع من التجانس والهارموني ما بين هذه الأضلاع الثلاثة. شنو اللي تزيد وشنو اللي تقلل وشنو اللي تنطي هسه وشنو اللي تنطي بعدين، شنو تنطي بنهاية العملية وإلى آخره. يعرف شلون يتعامل معها بطريقة جيدة، فتضمن أنت أنه مثل الطيارة أقلعت بعدين
1: هبطت. تمام. زين، أنت تحتاج جلسة مع المريض قبل ما يدخل العملية؟ لو يجيبوا لك الطبلة مات كاتبي لك بيها تك تك تك تك هايبرتنشن، ضغط، دايابيتس، تك هايبرثايرويدز، تك، يطلق طبلة هيك هي، فأنت تباوع. زين يا بالمريض يقول لا، المريض انكونشيوس، المريض أصلا فاقد الوعي.
0: يعني هذه أهم واحدة من التحديات بصراحة، علميا والشيء الصحيح أنه أنت يجب أن يعني يكون لك وقت مع المريض قبل ما يدخل. هواية مرات ويا يعني
1: الامرجنسي
0: اللود اللي يصير وإلى آخره. مثلا احنا في المستشفى عندنا سيستم، الطبيب المقيم اللي موجود في الصالة هو راح يكون هذا الخط الأول للفلترة مثل ما نسميه. فالحالات البسيطة والهذا راح يعتمد انه أنا راح أشوفه بالصالة قبل العمليات، وراح أحكي وياه وإلى آخره. فالطبلة وكلامي مع المريض راح يقدر يغطي خلينا نقول أكثر من 95% من الأمور. لكن أكو حالات معينة راح يخابروني، مثلا رأساً يبلغوني دكتور ترى عندنا مريض راح يسوي العملية الفلانية، يعاني من 1-2-3 وإلى آخره، عمره هلقد، ما أخذ هلقد، هذه الأدوية اللي عنده، عنده حساسية مثلاً، ينطوني الخطورة مالته. هذه الحالات طبعاً أحتاج أنه أحكي ويا المريض، ولازم أحكي ويا عائلة المريض أيضا.
1: ممكن تحكي ويا الاخصائي
0: طبعا الجراحة. طبعا يعني راح افتهم شنو اللي باله شو يريد يسوي.
1: ممكن انت تغير من وقت العملية تقول له دكتور ترى انا هذا اقدر ابنج لك يا هلقد اكثر من هذا الوقت دبر روحك.
0: البارحة بالضبط صار ويانا هذه الحالة. الطبيب الجراح قال لي دكتور هذا كانت حالة معقدة جدا. قال لي ايش قد تتوقع اقدر يعني تنطيني وقت؟ قلت له دكتور عندنا نص ساعة اكثر من نص ساعة.
1: لملم روحك
0: يعني ما اعرف
1: فوت واطلع بنص ساعة.
0: اي قلت له عندنا يا دوبك نص ساعة والحمد لله مشت سلهمات لكن يعني كان يعني ضغط وستريس للجراح والي ايضا.
1: بس هي يعني مرات هو كثير حتى من الاطباء يقول لك الجراح الفلاني شغل التيربو. انت تحسها هو ده يشتغل هي نفس الخطوات بس مسرعة
0: بالضبط.
1: مسرعة لانه ما عنده وقت انه انا هذا راح يفيق ورا شوية يعني طبيب تخدير ما راح ينطيني اكثر من هذا الوقت.
0: قلت له اني راح انطي له هذا الشيء من راح يقول اخ لا تطلب من عندي اكثر
1: لان انت حياته مهمة من انت راح تصحي كملت عمليتك بكملت عمليتك هاي انت يمك
0: انا اريده يقعد.
1: اوكي نايس. فلهذا بعض المرضى يقول لك يعني صحيت بالعملية وهم بعدهم بدأ يشتغلون. لا حبيبي انت مو صحيت بالحالة الطبيب بصحيك لأنه خلص انتهى.
0: نعم اكو حالات هاي همينة واحدة من المشاكل اللي هي نسبتها قليلة نسميها awareness اللي المريض يعاني من انه هاي هم لها هواية اسباب وتداخلات انه يبدي يشعر اثناء العملية. طبعا هذه بمرور الأيام وبتطور أجهزة المراقبة بالإمكان أنه الواحد يتغلب عليها لكن هي نسبة موجودة وهو يعني واحدة من المشاكل المزعجة جدا
1: أنه يصحى
0: أنه المريض يبدي يصير عنده نوع من الوعي.
1: هل يقدر يتحرك لو بس دا يشوف
0: حسب أكو أغلب الحالات لا يبدي يديوع بس يحس. فهاي مثل ما قلت لك هذا المثلث شون لازم أنت تسوي البالانس بالاستعانة مع أجهزة المراقبة.
1: حلو. نأخذ الاستفسار الثاني. شوف هذا كله إحنا بعدنا.
0: إحنا بعدنا بالاستفسار الأول.
1: الاستفسار الأول. الاتصال اللي جا وراء المستمعة.
0: نعم.
1: قالت شون إنه.
0: إنه ناس ما تقعد.
1: ما تقعد. مصطلح مشهور جدا. يقول لك ما مات من العملية أخذ البنج.
0: أخذ البنج.
1: وين أخذ البنج؟
0: هو إحنا هاي.
1: دكتور وين أخذ البنج؟ نريد نعرف.
0: دكتور أنت هاي ذكرتها بالبداية. إحنا طبيب التخدير يذكر عادة في المصايب.
1: إيه مو. أنا مرت أقول في المصايب. بس هي لازم.
0: إيه طبيب التخدير يذكر في المصائب والمشاكل.
1: هل هي دائما إيش اسمه لو مرات يذبوها برأس خطية؟
0: لا هي شوف هي يعني هواية المصطلح الشائع جدا اللي هي شو أنا أقول لك. مزعج جدا لأطباء التخدير أخذ جرعة زائدة. هاي موضوع الجرعة الزائدة مفهوم خاطئ منتشر بطريقة غريبة في المجتمع. جرعة زائدة هي القصة ليس جرعة زائدة. إحنا التخدير يعطى عادة على
1: قياسات وزن طول عمره.
0: الجرعة الزائدة ممكن تؤخر نوعا ما في الإفاق لكن هي ما راح تؤدي إلى كل المشاكل اللي تصير والشائعة واللي كل
1: يعني هي مو جرعة مخدرات مو كوكايين هي حتى تموت.
0: مو كل شيء يعني يلقى النوم على الجرعة الزائدة. لا هناك مشاكل كثيرة تتعلق بصحة المريض بالأحداث اللي صارت أثناء العملية
1: واستجابة
0: الجسم لهذه الأدوية.
1: هو هم أنها تتأثر بعوامل السترس والجينات
0: كل هاي الأمور تتداخل. أكو لستة طويلة جداً من المشاكل اللي تصير واللي هي يعني مو كل واحد راح يعرفها وهواية مشاكل تظهر أثناء العملية ومشاكل تظهر ما بعد العملية.
1: هل من حق المريض أنه يسأل عن من هو طبيب التخدير في هذه العملية مثل ما يسأل عن جراح؟
0: نعم أكيدا.
1: هل ممكن أن يطلب التنسيق مع طبيب تخدير معين ويقول أنا أريد الطبيب الفلاني؟
0: أكيد
1: ممكن
0: طبعا
1: ممكن يطلب. زين سؤال آخر هل ممكن أن المريض يتبنج وهو متبنج ما دا يحس بألم لكن دا يشوف العملية أو دا يحس بها مثل الفانتازيا الموجودة في بعض الأفلام والمسلسلات يقول لك بالعملية أنا طلعت من جسمي وقعدت أشوف إيش دا يسوون وكذا وهذا بس ألم ما حسيت. هاي مال شوف وين دخلتك
0: هاي مال يطلع ويشوف
1: لا
0: هذه هاي يطلع ويشوف هاي زحمه
1: دراما
0: اي دراما هذه لكن انه المريض يصير عنده نوع من الوعي يس هذه هذه اي انه مثل ما قلنا قبل شويه يصير عنده نوع
1: يعني ما يحس بالم
0: ما يشعر بالم
1: بس داي
0: شوف هي همنا بها هوايه اسباب ولها هوايه امور اكو مرضى يقول لك اني سمعتكم من دا تحجون سمعت دا اسمع ويذكر لك اياها
1: وفعلا هي تكون هذه حدثت
0: تكون حدثت بس هو يقول الشعور المزعج بالنسبه له انه اني دكتور مدى اقدر اخذ نفس كنت هذا هو الشعور المزعج هذا شنو اللي صاير عنده الادويه اللي تؤدي الى النوم العميق او فقدان الوعي كانت اقل شويه
1: اوكي
0: فصار عنده او مو الا اقل يعني هو استجابه جسمه لها بشكل اسرع فيعني خلص تأثيرها بس في نفس الوقت الأدوية المسكنة عملها قائم ومرخي العضلات عملها قائم فهو ما يقدر يتنفس
1: أوكي.
0: بس أكو صار عنده نوع من الوعي
1: تمام نجاوب على عمو بولس في سؤال قال أنا عمري 81 سنة وعندي بروستات قالوا ما يرهم لك البنج هل هذا رأي طبيب التخدير أم رأي طبيب الجراح بدون ما يسأل طبيب التخدير مرات الجراح هو يباع على عمر المريض عمره 81 سنة هو ما يريد يسأل العملية يقول لك لا هذا ما
0: اي بصراحة هو يعني موضوع العمر هو مو ليس عائق يعني هو أكيد مخاطر أكثر مشاكل أكثر بس أنت لما تقول مريض 81 سنة هذا لا يعني أنه من المستحيل أنه تسوي له العملية العمر بوحده هو وحده من الريسك فاكتور وليس هي الريسك فاكتور الوحيد طبعا كل ما كان الانسان اكبر بالعمر كل ما كان المشاكل اللي ممكن تصير
1: اذا ممكن اذا واحد راح على طبيب تخدير يستشيره ويقول له اني عمري كذا وهذه حالتي المرضيه والصحيه هل ممكن ان يتخدرني ممكن طبيب التخدير يقول له إيه انا اخدرك بس ارجع للجراح يقدر هو يسوي لك العمليه
0: هاي وحده من الامور وبنفس الوقت انه يحتاج طبيب التخدير اولا يشوف الهيستوري مال هذا المريض الحاله الصحيه
1: شنو تاريخ الطبي
0: تاريخ الطبي الكامل
1: نوع العمليه اللي يحتاجها الطبيب
0: وراح يحكي وياه عن المخاطر اللي ممكن تصير يحكي ايضا مع العائله على الامور اللي ممكن تصير اكيدا ما راح يكون اكو فد جارنتي 100%
1: لا هو
0: المخاطر
1: هو
0: موجوده
1: ما بيها
0: فاحنا دائما هاي احكيها للمرضى انه المخاطر في التخدير تقسم إلى قليل ووسط وعالي الخطورة ماكو شيء أقل من القليل
1: ماكو هذا
0: هو يعني إحنا نبدي بالقليل ماكو شيء جارنتي 100% في الطب بشكل عام
1: لا عموما الطب كله
0: بشكل عام
1: بس الكل يبذون أقصى جهودهم وكل خبراتهم من أجل
0: نحاول بالأخير
1: التوفيق من رب العالمين مرات في ناس تسوي نفس العملية يقوم فلان يقول لك كل شيء ما حسيت
0: صح
1: وأنت تسوي عملية أبسط من عدها الشخص الثاني انت تحسبها جدا هذه راح تكون اخف على المريض فهو لا عند البين ثريشولد ما تعالي راح يقول لك لا انا تذيت
0: طبعا موضوع البين ثريشولد هذا ايضا من الامور المهمه جدا الاحساس
1: بالالم
0: عتبه الالم من شخص الى اخر تختلف
1: هاي مهمه جدا هواي ما يعرفوها
0: فتشوف اكو ناس هو انت دا تعرف انه هو المفروض دا يعاني حاليا من الم شديد تشوفه طبيعي
1: ولا
0: عبالك ولا يم وناس يعني على فتشي بسيط جدا تشوفه يعني ما يقدر ما يتحمل
1: شوف كان مرة أكون مجموعة من الأطباء الجدد تسهم متخرجين فكانوا جايين مسوين فدي جروب في 7-8 دا يتعلمون عندي بالعيادة فإجيت دا أعلمهم المكانات أول شيء على مني كان بعدين دا راويهم شون دا أنطي بنش للمريض واحد من عندهم خطيه ورايا جايب واحد من اقاربه وحده كانت من اقاربه فقال لي خليني اني واني يعني متخرج طبيب وكذا وهذا خليني اني اجيب كله قلت له اني نصحتك استب راحتك هي ما لها علاقه اني وهو انا ما اقول هو مو كفو بس خطيه الظاهر قرايبه هذه كانت بتخالته البين ثريشولد مالتها كلش عالي بحيث هو تشك الأبرة والعطا عطا قال والله ما سويت شيء قلت مو موضوعك هي هذه لو طاخه فشي كاونتر وهي تمشي نفس العطا
0: نفس العطا راح تكون
1: مو صوتك بس انت صادف حظك اول مريض ده تنطي بنش
0: صار هذا الشيء
1: صارت هالعطا لا تخاف هو الموضوع اللي هو البين ثريشولد عتبه الالم اكو بعض الناس تضربه مو بس ابره يعني تستخدم وياه ولا الامور عادي وهي فعلا عنده عادي مو هو ده يتحمل اكو ناس من شكة بسيطة هل البنج هنا يفرق بين البين ثريشولد اللي يكون طبعاً. يعني انت زيد الجرعات من يكون
0: يعني هيك حالات اني احتاج اركز على هذا الضلع الثالث اللي هو مسكنات الالام راح ابدي انطيله اكثر من البقيه.
1: زين نريد نغش منك انت شلون راح تعرف هذا البيشنت بين ثريشولد بس من الاسئله والتاريخ الطبي.
0: اكو حالات يعني بالخبره انت تبدي تميز انه هو مثلا دنخلي الكانيولا تشوف المريض يعني راح
1: اوكي
0: ويا الكانيولا بحيث هوايه مرات ديجي هو المريض مثلا عمليه مؤلمه جدا ونعرف احنا هاي العمليه مؤلمه زين تشوفه بالكانيولا يروح فدائما نقول باب احنا بعدنا ما قلنا يا
1: بعد
0: بعد احنا يعني بعدنا بالكانيولا. هذه تنطيني نوع من الانطباع انه هذا الشخص راح يحتاج مسكنات بشكل اكثر فهي واحدة من الأمور. مرات لا تشوف يعني ما تبين هاي الأمور بالبداية بالإفاقة يبدو واضح عليه أنه هو يعني متألم. راح أحتاج أنه أنطي له جرعة أخرى.
1: زين إذن قلنا الإجابة مال سؤال عمو بولس وبعدين دخلنا على البين ثريشولد. عندي سؤال أكو فد مجموعة هي محيرة من العقاقير اللي هي تسوي بس unconsciousness
0: أي.
1: اللي هي تعرف انت هاي السيديشن
0: نعم
1: هل هذه تعتبر عقاقير تخدير؟
0: نعم اكيد هي هذه عقاقير تخدير وهذه تندرج نحو في النوع الرابع اللي حكيت لك عنها اللي هي
1: اللي
0: نوع
1: الماك.
0: الماك اللي هي نوع من المهدئات اللي تنطي حالة من السكينة والهدوء ونضيف وياها مسكنات أيضا اللي تخلي أنه يصير التداخل بأقل ما يمكن من المشاكل.
1: ما هي خطورة هذه؟
0: ما يعني ماكو شيء خالي من الخطورة، ماكو دواء خالي من الخطورة، يبقى مدى الاستجابة. كل دواء أي دواء تشتري من الصيدلية تشوف أكو لستة الأعراض الجانبية فماكو شيء خالي.
1: لا بس هذه النيتروس اوكسيد وهذه العقاقير.
0: نعم. النيتروس اوكسيد هذا الغاز قصدك؟
1: أي.
0: لا النيتروس اوكسيد هذا قصه مختلفه. هذا يعني
1: هو مو يسوي سيديشن هذا؟
0: هذا يسوي نوع من الغاز غاز الضحك هذا الشائع هذا جماعه الاسنان انتم تحبوه هوايه
1: هذا كلش
0: هذا كلش مفيد اي وهذا صراحه هذا يعني منقذ للاطفال في حالات التداخلات الأسنان
1: وفي حالات اللي عندهم فوبيا
0: وجماعة الفوبيا أيضا هذا ينطي نوع من شلون أقول لك السيديشن الهدوء وينطي نوع من فقدان الوعي البسيط ما راح يكون جدا قوي. الحلو أيضا بأنه يعني ينطي نوع من تسكين الألم الجيد فتخلي طبيب الأسنان يكمل التداخل مالته ونستخدمه أيضا حتى في حالات الولادات الطبيعية. هواية من حالات الولادات الطبيعية اللي المريضة تطلب أنه تريد يكون بدون ألم أو ألم أقل
1: بس هو
0: نستخدمه. مشكلته مرات أنه هذا الجسم إلى أن يتخلص من عنده يراد له مرات وقت أكثر وممكن يتداخل مع النفس فالمريض راح يحتاج إلى كمية أكسجين تعطى أثناء وتعطى ما بعد في الإفاقة.
1: هل أنت مع أنه يكون طبيب التخدير موجود أثناء إعطاء النيتروس أوكسيد أو لا يحتاج؟
0: أكيد يحتاج.
1: إذن هو ليس جهاز يمكن استخدامه من قبل الطبيب فقط لازم يكون شخص
0: لازم يكون طبيب التخدير وإلا أنت لا سامح الله إذا صارت أي مشكلة
1: يعني شلون الإفاقة؟
0: شلون الإفاقة؟ شلون راح تتحمل
1: هي المسؤولية؟ مو مجرد ريجوليتر خفف الزيت.
0: هي مو مجرد إنه أنت فتشي خليته أون وننتظر رحمة الله.
1: لا هو مو بهالبساطة.
0: مو بهالبساطة.
1: هو موضوع تخدير أكثر تعقيداً.
0: وعادة إحنا واحدة من المشاكل اللي نعاني منها دكتور وأنت بالفيلد وتعرف ممكن نسبة المشاكل اللي تصير ما تتجاوز 2-3%
1: إيه بس هاي حياة إنسان ممكن تكون
0: لا وهذا الشيء أنت تخلي الشخص أنه هو أكثر من 90% من الحالات هو مسيطر وأون أوف وماكو شيء بس لما تصير لا سامح الله
1: أي حبيبي عندك
0: أنت عندك حياة إنسان فهي هنا هي المشكلة
1: أي عندك نفر باي باي
0: بالضبط هاي هي المشكلة
1: زين سؤال هيك سريع ولو إحنا أخذنا وقت الحلقة كلها بس المسكنات
0: نعم
1: وأدوية التخدير هل يعتبر جزء من المسكنات اللي ناخذها بعد العملية هي مكمل للتخدير ولا هذا مجال وهذا مجال آخر؟
0: هو هناك مسكنات هي نستخدمها أثناء العملية وممكن نستخدمها ما بعد العملية،
1: لكن هي تبقى مسكنات،
0: هي تبقى مسكنات اللي هي الضلع الثالث مسكنات الآلام. وأي مريض يصير عنده عملية يسوي عملية أكيدا بعد ما يخلص تأثير البنج العام أو البنج النصفي أو أي نوع من البنج اللي أخذه يبدأ الشعور بالألم. فهنا راح يجي نسميه البوست أنستيزيا كير، اللي هي يعني التداخلات ما بعد التخدير ما بعد العملية، شلون أنه تهتم بهذا المريض أنه في فترة بقائه في المستشفى يكون الألم عنده يحتمل أو أقل ما يمكن. طبعا أكو هواية إجراءات وحاليا مع تطور الطب اكو هواية من التداخلات اللي دا نقدر نسويها، المشهورة هسه حاليا اللي تسمعها هواية بالسوشيال ميديا تاب بلوك والبي سي اي والى اخره من الامور. هذه اجراءات نستخدمها بكثرة واللي هي تقلل الالم، او احيانا تشوف المريض تدخل عليه بعد العملية مرتاح جدا ما عنده شعور بالالم وتقلل من استخدامنا للمسكنات.
1: حلو حلو حلو.
0: فها يعني التاب بلوك واحدة من أهم
1: الإجراءات
0: اللي هو يقلل استخدامك للمسكنات ما بعد العملية.
1: زين ما أعرف ليش جاني سؤال هسه مو من الإعداد يجي من بعد. والله
0: لا.
1: أوكي. هل صادف في يوم إنه خدرت أحد وإجاك طبيب جراح قال لك أوكي لا لا لا لا ما نقدر نسوي العملية؟
0: نعم.
1: قادوم.
0: نعم نعم نعم. وهذا أسوأ شعور. هذا يكون أسوأ شعور. والله لا يخلي أحد يجي موقف.
1: أنت بس نومته بس.
0: إحنا نيمنا المريض ونطينا البنج الكامل ومرات.
1: لا والحلو جراح يعوفك هو.
0: الجراح خلص بعد.
1: أنت الكلمة تبقي.
0: يعني أنا يعني أتذكر مرة كان حالة دا أعرف إنه العملية عملية طويلة يعني، والجراح كان متردد وخايف وإلى آخره كنا شايلين هم يعني المريض أبدا مو سهل ويعاني من مشاكل كثيرة. نطينا تخدير كامل
1: كامل
0: كامل
1: أبو ثلاث ساعات،
0: يعني أنا متوقع إنه هذا خلاص
1: غطس
0: باللحظة الأخيرة قبل ما يبلش. جابوا له كان طالب أشعات جديدة وإلى آخره، هذا طابقها مع قال
1: ما أشتغل
0: مستحيل.
1: دكتورنا
0: دخي يعني قال ما. وهاي قليلة للأمانة جدا قليلة بس تحدث، وأنا بصراحة هم أعتبرها شلون أقول لك هي نوع من الأمانة للجراح.
1: لا لا أكيد،
0: لأنه أنت ما راح تعرض المريض إلى عملية وبنفس الوقت ماكو أي نتيجة.
1: لا لا بالعكس، هي واحد يروح يحضر التحضيرات اللازمة وهي المريض مرة أخرى ويجيبه. بس هو الموقف أنه المريض أجا دخل نام نوم العوافي.
0: وأكو حالات جديدة هسه من تصير ويانا، أنه مثلا الجراح هو مثلا دي يشك فرضا بورم بالمكان المعين، فعند الأشعات والسيتي سكان وكل الأمور موجودة ودي يشوفها. بس أنت دائما يعني هاي واحدة من الأمور اللي هواية ناس ما تعرفها، أنت الأشعة ما راح تكون مثل ما تشوف أنت شوفت عين مثل ما تسميها.
1: لا لا، إذا ما تدخل للمعركة وتتقاتل وجها لوجه.
0: فالجراح هو متوقعين مثلا
1: هذا رسم الخطة برا،
0: متوقعين فدد ورم في من مكان
1: من تفتح تشوف الورم هاي شنو هذا طلع
0: أبو 7-8 ساعات ده متوقع
1: طلع أسطوانة فارغة
0: يدخل يدخل بالناظور بالبداية يدخل بالناظور يشوف يجي يقول لي دكتور هذا غير قابل للاستئصال. فتعال انت
1: تعال
0: حارب
1: من طيمه 7 ساعات تعال صحي.
0: فاي فهي هو عاده
1: شد له هنا تشد له بش اسمه مال قهوه.
0: لا هو شنو دكتور، هي احنا اللي يصير انه انت تنطي الجرعه الرئيسيه. الجرعه الرئيسيه هذه يعني هي مسألة ما راح تتجاوز النص ساعة إلى ساعة
1: وشوية شوية.
0: بس أثناء العملية أقول الأدوية اللي ننطيها الغازات أوكي. وإلى آخره اللي هي تسوي الاستمرارية
1: prolongation.
0: وكل شوية أكو مجموعة أدوية راح ننطي اللي تخلينا أنه نستمر بالعملية إلى إيش قد ما راح
1: يطول. اللي هذا تطول الوقت موجود بالعملية.
0: فإحنا اللي راح نسويه راح نوقف الـ الاستمرارية ونبقى ننتظر إلى أن المريض يصح.
1: زين دكتورنا الغالي والعزيز. نعم. في آخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم سحب لنا اسم من هاي الأسماء وأعلن لنا اسم الشخص الفائز بعيادات بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة تجميل الأسنان.
0: أوكي الاسم اللي طلع لنا رغدة باسم.
1: رغدة باسم وألف مبروك إليش تتوجهين إلى السنتر لاستلام الجائزة. دكتورنا الغالي ودكتورنا العزيز الموضوع كبير. نعم. الموضوع شيق. أكثر متعة أنه إحنا نتحاور وياك.
0: نعم.
1: جدا استمتعنا. شكرا. معلوماتك جدا أغنتنا وفادتنا.
0: شكرا.
1: من الأمور اللطيفة أنه دائما أكو بهجة. أكو دائما تطور.
0: صح.
1: متوفرة هاي الأمور عندنا الحمد لله والشكر. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لكل ما قدمته لبرنامجنا لهذا اليوم.
0: شكرا دكتور على هذه الاستضافة وعلى هذا الوقت الرائع.
1: شكرا جزيلا لك. أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة. في أمان الله.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

0: kaynadırlı doyum.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر الكائنة في عين كاوشارع المنتزه المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان، كما هو العادة في كل حلقة من برنامجنا برنامج بودكاست طبي. حلقتنا لهذا اليوم سوف تتناول موضوع مهم جدا، موضوع أدوية التخدير بين الأمان والمفاهيم الخاطئة. ويسعدني ويشرفني اليوم في هذا الصباح المشمس الدافئ جدا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور بشار مازن تمر أغا، اختصاص طب التخدير والعناية المركزة. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور دكتور، أهلا وسهلا وشكرا لهذه الاستضافة.
0: دكتور، حابين أن نتعرف أكثر على حضرتك. نعم. حابين أنه يعني إذا تسمح لنا ندخل في مساحة شخصية لحضرتك. حضرتك أين درست كلية الطب؟
1: درست كلية الطب في جامعة بغداد، تخرجت سنة 2005.
0: نعم. نعم. وسبب اختيارك طب التخدير؟
1: صراحة يعني هذه هم بها فد نوع من المفارقات اللي صارت. التخدير ما كان في بالي أبدا أنه أختار هذا الاختصاص. اللي صار وياي بالسنة الخامسة، أتذكر المرحلة الخامسة، التقيت بشخص صديق أكبر من عندي، فيعني هو كان متخرج جديد، ويعني فشخص أنا كلش أحبه وأثق به وأثق بقراراته. فسألته شنو اللي ببالك، قال لي أنا اختاريت تخدير. فكانت بالنسبة إلي جدا يعني قرار مفاجئ. قلت له يعني ليش اختاريت هذا الاختصاص؟ بلش يحكي لي، بلش يسولف لي على الأمور والأهمية والدور والهذه اللي هي أمور ما كنا يعني مطلعين عليها بالمحاضرات أصلا في الدراسة، لأنه يعني الأطباء يعرفون أنه محاضرات التخدير بالسنوات الدراسة الطبية قليلة،
0: كلش قليلة،
1: فما تغطي معظم مجالات هذا الاختصاص. فهاي كانت البداية اللي خليتها في بالي أنه التخدير هو ممكن يكون اختصاص ملائم جدا إلى شخصيتي.
0: تتذكر بال 2004 بال 2003 لما كنت بكلية الطب حضرتك؟ من كنا نجتمع في كافتريا المجموعة الطبية.
1: نعم أتذكر هذيك الفترة الحلوة.
0: فواحدة من الأمور، مرة كنا قاعدين، فكنت طبعا التقائد الجلسة كنت في ذاك الوقت، يعني كنا يعني نعتبر سنافر. فده نسمع دكتور بشار مازن، بعد ما كنت متخرج بس كان لك هاي الهيبة مع الدكتور، يعني قبل ما أنه
1: أشكرك.
0: ففد مرة جذبني كلامك، قلت منو بينا ما يحلم يكون ناجح مثل سعد الوتري مثلا؟ صح. إذا تتذكر هذه في وقتها أنا الكلمة انطبعت في بالي، قلت هو هل من الممكن أن نصل؟ بعدين أنت بديت تفصل لنا أمور أنه أنت نجاحك في عملك ما يحدد نوع اختصاصك، ولا يحدد هو أنت شقد أبدعت في هذا المجال، لأنه صرت أنت الرقم. يعني مو شرط كلنا نصير كوبي من فلان، لا أني لأنه فلان مشهور أروح أصير مثله أختار اختصاصه. لا، ممكن اختصاص أنت تختاره بس تبدع به بطريقة أنه تصير رقم واحد في اختصاصك.
1: صح، تترك البصمة به،
0: تترك البصمة. هذا الحكي قبل شكيت قبل 22 سنة. أنا أتذكر، شوف علاقة القنية.
1: دكتور سامر أشكرك على هاي المداخلة، ذكرتنا بهذيك الأيام الحلوة.
0: أيام حلوة، أيام رائعة كانت. نعم. يعني متميزة. زين، وين درست التخدير؟ درست بالعراق ولا درست في؟
1: نعم، أنا ورا ما خلصت كلية الطب كملت يعني مجال التدرج الطبي في العراق، وبعدها قدمت على يعني التخدير، فدرست البورد العراقي للتخدير والعناية المركزة. كانت الفترة الأولى في بغداد، من ثم انتقلت إلى أربيل أكملت هنا.
0: إلى أربيل كردستان. نعم. وأكملت. زين، كيف تصف أهمية التخدير وطبيب التخدير داخل الفريق الطبي. يعني هواية مرات احنا نشوف يقول لك عملية الدكتور فلان راح يسوي فلان شيء وراح يطب ويا الجراح الفلاني حتى يسوي غير شيء، وبعدين راح يكون وياهم فلان الفلاني، خلينا نقول مثلا اللي هو من المساعدين او كذا.
1: نعم.
0: هذه اثناء العمليه الاسماء تنذكر بقوه، ورا ما تخلص العمليه يجي اسم طبيب التخدير. صح. يقول لك هذا الافاقه تاخرت.
1: اي وين التخدير؟
0: ابو التخدير مالتنا.
1: اي وين
0: ابو ذاك الوقت الاسم يظهر.
1: صح. يعني شكرا على هذا السؤال صراحه، هاي وحده من اهم الامور واللي اعتبرها من الركائز في تعريف التخدير بشكل عام. طبيب التخدير أبسط تعريف له هو الجندي المجهول في العملية. هو الشخص اللي يعمل وراء الكواليس. هو الشخص اللي يضمن أنه المريض لازم يكون في حالة تسمح للجراح أنه يفتح يعمل الشق الجراحي ويدخل ويوصل إلى المكان ومن ثم يغلق بدون ما يشعر المريض بألم أو بشيء،
0: ويبقى المريض ستيبل طول هذه الفترة.
1: وخلال هذه الفترة لازم يكون تكون الفعاليات الحيوية للمريض بالشكل المثالي. فهو تحدي كبير. فيعني واحدة من الأمور مثلا احنا خلي نقول فد عملية بسيطة، عملية زائدة، عملية زائدة دودية،
0: عملية بسيطة،
1: عملية زائدة دودية. يعني هذه، أو خلينا نروح على فد شيء أبسط، عملية الفتق. هذه العملية بالنسبة للجراح أكو هي بها ABC، أو يعني أنه المريض عمره 80 سنة أو 70 سنة أو 20 سنة، الاختلافات تكون نوعا ما يعني محدودة،
0: محدودة وبسيطة،
1: لأنه هو راح يمشي بنفس هذا. طبعا أكو حالات خاصة وإلى آخره.
0: بالمجمل،
1: بالمجمل هي الأمور الاستيبات تختلف. مع طبيب التخدير اختلافات جذرية لما يكون المريض مع أمراض مزمنة أو على علاجات معينة أو عنده مشاكل في التنفس أو ما يعني تختلف من
0: أو حساسية
1: أو حساسية أو إلى آخره من الأمور. فدائما النظرة تكون أنه هي العملية بسيطة. صح، جراحيا هي ممكن تكون بسيطة، لكن من وجهة نظر التخدير ممكن أكو بيها مشاكل أخرى. هذه مع الأسف هواية من الناس ما يعرفوها، وحتى ناس في المجال الطبي همينة مو هواية يعيرولها الأهمية، لكن طبيب التخدير أكيدا هو أكثر من يعرف بهذا الموضوع.
0: هل وقت العملية بالنسبة لك
1: نعم
0: يفرق عن نوع العملية؟
1: أكيدا طبعا.
0: يعني مثلا يقولوا لك احنا عندنا هذا المريض عنده شغلة مثلا عملية كذا، يقولوا لك لا شوف الوقت احنا محتاجين مثلا 3 ساعات.
1: أي طبعا كل يعني الوقت هو يعني حتى تكون بالصورة دكتور والمستمعين أيضا يكونوا بالصورة، احنا كل مريض طبيب التخدير لازم يخلي له خطة، يعني خارطة الطريق، يعني شلون راح نمشي خلال هذه العملية حتى نهبط بسلام مثل ما نقول.
0: أي.
1: فالخطة واحدة من أهم الأمور اللي أخليها في بالي كطبيب تخدير هو الوقت اللي يحتاجه الجراح. طبعا كل ما كان الوقت أقصر كل ما كانت الأمور يعني أسهل.
0: نعم.
1: وكل ما كانت التدابير والإجراءات تكون يعني في متناول اليد. كل ما زاد الوقت كل ما المخاطر والمشاكل وإلى آخره تكون أكثر،
0: تكون أكثر. زين، ما أعرف إذا كان من حقي أسأل هذا السؤال، بس أنا مرات من يكون عندي ضيوف يعني يجوني بالحلقة، وخصوصا يعني الجراحين أو حتى طبيبات النسائية، يعني تعرف طبيبة النسائية عندنا هي تفوت بس تسوي الأمور النسائية. فإذا أكو شغلة يراد لها جراح فتقول لك راح أستدعي جراح يجي وياي، وإذا يحتاج مثلا تداخل فيصير الفريق خير من الله. فأني أكو فتشي بداخلي لأنه أنا أعرف يعني أعرف الأطباء وأعرف أسماء كثيرة يعني. فهو مرات مثلا تقول يعني هاي بالإعداد أقولها زين العمليات كذا، قل لي نسويها بكذا. فأسأل مثلا أقولها طبيب التخدير تقول لي يعني تقول لي اسم حضرتك بالله ومعها فتشهادة على العمل مالتك أثناء. يقول لك دكتور بشار أثناء العملية ما يترك المريض. يعني أنت أكونات طيبرة التخدير ويلا من تريدون الصح وصيحوني. لا أنت وياهم. هل تتحسب أنه هذا الطبيب الجراح أو أم النسائية ممكن أنه يريدون يزيدون وقت العملية فأني حتى رأساً أزيد التدابير؟
1: لا.
0: ولا أنت تراقب الفعاليات الحيوية للمريض وعينك على المريض إلى أن تريد تصحي؟
1: يعني هذا هم أنا من الأسئلة الشائعة، ويعني هذا موضوع يحتاج شوية شرح تفصيلي أكثر. واحدة من مشاكل التخدير بالعالم بشكل عام وبالعراق بشكل خاص هو قلة أطباء التخدير. عادة شائعة، ويعني هذا موضوع يحتاج شوية شرح تفصيلي أكثر. واحدة من مشاكل التخدير بالعالم بشكل عام وبالعراق بشكل خاص هو قلة أطباء التخدير. عدد أطباء التخدير لا يتم

0: المخدر اللي يحاول انه شلون يعني
1: يضبط مواعيد
0: الامور والى اخره. فواحده من الاجراءات انه احنا لما نكون مثلا شخص واحد او اثنين وعدد العمليات اكثر نحتاج مرات انه نستعين بشخص اضافي. هاي واحده من الاجراءات. بنفس الوقت احنا بمرور الايام بالاماكن اللي نشتغل بيها همينا عملنا بشكل جاد انه يكون اكو معانا ستاف مساعدين التخدير.
1: نعم.
0: ويكونون بكفاءة عالية اللي هم بصراحة لهم ايضا دور جدا كبير في العملية. وهو الشخص اللي حتى اكون امين وياك الشخص اللي ابدا ما يفارق صالة العملية هو مساعد التخدير. هواية مرات احنا يطلب من عندنا انه مثلا اني في صالة معينة وصارت اكو حاجة في صالة اخرى.
1: نعم.
0: فاللي راح يكون موجود
1: على طارئة. نعم.
0: مساعد التخدير وطبيب التخدير لازم يعرف شلون يرتب اموره ويرتب وقته. اكو حالات تتوجب من عندي انه ابقى مع المريض ما نعم. افارقه ولا ثانية.
1: نعم. هي هذه هاي ايش وقت انت ما تفارق
0: حسب نوع العملية حسب وضع المريض. هذه الأمور تفرق جدا. يعني إذا كان المريض مثلا يعاني من مشاكل أو متوقع أنه راح يصير فتشي أو لا سامح الله صار فد مضاعفات جراحية نزف أو فتشي أو أي شيء من هاي المضاعفات اللي ممكن تصير, أنت في هذه الحالة أنت تكون واقف جنب المريض طول الوقت, مستحيل تقدر تغادر.
1: أبرز مسؤوليات طبيب التخدير أثناء العملية, هل هو يقتصر على فقط التخدير ولا؟
0: لا لا, طبيب التخدير هو, شوف احنا عادة دائما نشرح انه الجراح يكون معظم الاحيان هو مسؤول عن المنطقة اللي يشتغل بها. طبيب التخدير يكون مسؤول عن الجسم بشكل كامل.
1: اوكي.
0: فانت واحدة من الامور, واحدة من الاخطاء اللي تصير مثلا انه هواية مرات انت المريض نايم او ناطيله مرخي عضلات فالمريض ما يتحرك مثلا, بس ويا ما هو نايم مثلا البوزيشن مال ايده كان بشكل سيء.
1: نعم.
0: تخلص العمليه مكان الجرح ما يأذي
1: مكان ايده
0: تتأذي.
1: اوكي.
0: فهاي واحده من الامور اللي طبيب التخدير لازم ينتبه لها.
1: تمام. ناخذ اتصال هاتفي وبعدين نكمل ويا حضرتك شنو الامور الاخرى اللي طبيب التخدير ممكن ينتبه لها, ونقول الو صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور.
1: يا اهلا وسهلا. صباح النور, من وياي؟
2: شلون وياك سالي سمير.
1: يا اهلا وسهلا سالي, تفضل يا عزيز.
2: يا هلا بك. طبعا تحياتنا للدكتور اللي وياك الضيف, بصراحه ما اعرف اسمه يعني.
1: دكتور بشار مازن. لازم دخلتي متاخر, ما يخالف دكتور بشار مازن اختصاص بالتخدير.
2: هو لي أن تخدير, فأني حبيت أسأل سؤالي. أنا صراحة قبل 4 أيام مسوية عملية.
1: نعم.
2: أخذت البنج اللي بالظهر اللي
0: هو
2: نص بنج.
0: بنج النصفي.
2: بس من البنج النصفي بس أنا يعني هاي خلال هاي 4 أيام أي لقمة مدى أقدر أكل نهائياً يعني أي لقمة أكلها مباشرة أثم راسي, حتى صرت إنه الأكل إذا أشوفه أثم راسي. فنهائيا مدى أقدر أكل.
1: زين شنو نوع العملية إذا تسمحين؟
2: أنا بصراحة كان عندي عظم زايد بالقدم وشالوا لي إياه وزرعوا لي بيه بلغي على مود الأربطة وهاي الشغلات يعني.
1: إيش قد العمر عزيزي؟
2: فما أعرف. أنا تقريبا 42 سنة.
1: تمام.
2: بس إنه بس دا أقدر أكل فواكه يعني أكل طبيعي ما أقدر أكل. نهائيا.
0: سؤال.
2: بس فواكه مثلا شوية تفاح رقي هيجي شي يعني بس أقدر.
0: تمام. العفو أختي, تعانين من أي صداع هسه حاليا؟
2: بس إذا أقوم من الفراش مثلا إذا أريد أقوم مثلا أروح للحمام أو شيء يصير عندي هذا الصداع.
0: يصير صداع.
2: لأن أكيد أنه أنا ما ماكل شيء.
0: تمام.
2: حتى أنه أحس بدوخة.
0: واحدة من مشاكل البنج النصفي اللي هاي ممكن نحكي عليها أيضا خلال الحلقة, هاي واحدة من مضاعفات البنج النصفي, يصير شيء مقارب للحالة اللي انت دا تحكين بيها, نوع من الصداع والدوار وتشنج بالرقبة, ويسوي ايضا نوع من من يعني فقدان الشهية ومثل ما نسميه لعبان النفس. هذا واحدة من المشاكل اللي تصير مع البنج النصفي. هذه عادة تحدث مع نسبة قليلة من المرضى. تعتمد يعني اكو تصير عادة مع النساء اكثر من الرجال,

0: صير في عمليات القيصرية أكثر من غير عمليات، لكن في كل الأحوال الحلو بيها أنه 98% من الحالات هي يعني يصير بيها شفاء يعني ذاتي بدون أي تداخلات. نسبة جدا قليلة ممكن راح تحتاج إلى تداخل معين. أنت بهالفترة اللي تحتاجي أنه تحاولين يعني تكونين تشربين سوائل، ولما تنامين تكونين نايمة على مخدة لا تكون عالية، يعني شقد ما تكون فلات كل ما يكون أفضل. لما تريدين تقعدين لا تقعدين قاعدة سريعة، قعدي على كيفك،
1: على مراحل
0: يعني. على مراحل. والسوائل اللي بيها كافيين مثل الشاي والقهوة يعني يفضل أنه تاخذيها، هذه مفيدة. الكافيين هو جزء من العلاج. نعم.
2: يعني أنا بصراحة اليوم ريحت الشاي هيك، بس خفت إنه آخذ شاي ليروح يتأثر، لأنه إنه كل شيء ما عندي
0: اللي
2: بمعدتي هاي أربع أيام نهائيا ما أكل شيء، فخفت إنه آخذ شاي أشربه.
0: لا يعني هو صح. لا الشاي صح هو مزعج للمعدة الفارغة يعني وياك، لكن مادة الكافيين الموجودة هي مفيدة للحالة اللي أنت تشتكين منها.
2: ها تمام. يعني ما بيها فد أضرار إنه يعني
0: هذا شيء هذا الأمر يعني يحدث بشكل شبه طبيعي ومتكرر مع حالات هواية، ومثل ما قلت لحضرتك يعني أكثر من 90% من الحالات هي تروح خلال أيام إن شاء الله.
1: تمام عزيزي، نتمنى أنه نكون جاوبنا على سؤالك
0: والشفاء إن شاء الله.
1: ألف عافية عليك الشاي عزيزي.
2: هلا
1: دكتورنا الغالي. ناخذ اتصال هاتفي. نعم. اخر ويانا على الانتظار ونقول له الو. صباح الخير. الو انقطع الاتصال وجانا اتصال هاتفي اخر ونقول الو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا اهلا وسهلا، الاسم بالخير. يا اهلا وسهلا، هلا مرحبا، تفضلي عزيزي. هلا مرحبا. هلا عزيزي، هلا عيني، تفضل.
3: أرحب بالضيف دكتور بشار.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا. أهلا وسهلا.
3: يعني أهلا بك. هلا بس عندي استفسار، يعني إياه الأحسن بنج عمومي لو بنج نصفي؟
0: بس هو السؤال هو شنو العملية؟
3: يعني عندنا مثلا ولادة طبيعية،
0: ولادة قيصرية. ولادة قيصرية.
3: أي ولادة قيصرية. يعني
0: أختي العزيزة، عادة في عمليات القيصرية البنج النصفي يكون نوعا ما أأمن إلى المريضة، نوعا ما أأمن، بس هذا همنا يعتمد على وضع المريضة ويعتمد على تحاليل ما قبل العملية. يعني هناك حالات معينة إذا لا سامح الله المريضة تعاني من أمور معينة، البنج النصفي ما رح يخدمها، رح يكون البنج العام أفضل. وهناك حالات أيضا إذا المريضة مثلا تعاني من ربو، مشاكل في التنفس، نحاول قدر الإمكان نتجنب البنج العام، نحول على البنج النصفي. فهي تعتمد على حالة المريضة بالشكل الأول والأخير، لكن بشكل عام الكفة تميل أكثر إلى البنج النصفي.
1: إلى البنج النصفي.
3: شكرا
1: عليكم وبألف سلامة.
0: يا أهلا وسهلا.
1: زين، جتينا عدة اتصالات وإحنا ماخذين هذا الاتصال، أتمنى اللي ما قدر يحصلنا يرجع يحاول مرة أخرى ونأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو. صباح الخير. يا أهلا وسهلا، يا صباح الأنوار، يا أهلا ومرحبا، منو معايا؟
3: شكرا دكتور لاستضافتك، كانت نخبة من الدكاترة الرائعة، التوفيق
1: الدائم
3: يا رب.
1: شكرك يا عزيزي، شكرا لمشاعرك الطيبة وشكرا لشهادتك الجميلة بحقنا وبحق الضيوف.
3: وياك رغدة باشي.
1: أهلا وسهلا، هلا مرحبا عزيزتي، تفضلي.
3: رحب بالدكتور بشار، أتمنى الموفقية يا رب.
0: شكرا جزيلا، تسلمين.
3: أنا بس عندي سؤال، ليش يعني بعض المرضى يعني يستجيبون للتخدير بينما أكون منهم يعني يحتاجون جرعات أكثر؟
1: شكرا جزيلا لاتصالك، ونطلع همنا ناخذ اتصال هاتفي آخر دكتور من رخصتك وبعدين نجاوب عليهم مع بعض.
0: أوكي.
1: نقول ألو. صباح الخير.
3: شلونك عزيزي؟
1: أهلا ومرحبا، يا أهلا وسهلا، من وياي؟
3: أنا وفاء.
1: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا ست وفاء، تفضلي عزيزي.
3: قبل كل شيء رحب بالدكتور بشار.
0: شكرا جزيلا
3: ضيفنا العزيز.
0: تسلمين.
1: سهلا عزيزي.
3: أريد أسأل سؤال.
1: نعم
0: تفضلي.
1: تفضل يا عزيزي.
3: قبل الفترة سمعنا وحدي يعني أخذ البنج ومادت. هل البنج يأثر على القلب أو على الجسم يعني؟
0: أوكي
1: عزيزي عزيزي إن شاء الله الله يرحمها وشكرا جزيلا على اتصالك. عندك استفسار آخر؟
3: لا دكتور يعني بس هي هاي. أنا خفت
0: تمام.
3: أنا كان عندي عملية مع المغارة وبدت أسويها وبصراحة يعني فتوا بس على قدر طلب كنتوا ميتي مخوفتي.
1: لا لا إن شاء الله ألف سلام وفاء إن شاء الله. لعد إحنا ليش موجودين أبد لا تخافون.
0: سهلة إن شاء الله.
1: يا أهلا وسهلا. أهلا
0: وسهلا. تمام.
1: سؤالين صار عندنا.
0: أي سؤالين؟ السؤال القبل مال ستر غدا
1: نعم.
0: صراحة يعني هذه همنا واحدة من المشاكل المتعلقة في موضوع التخدير وأدوية التخدير. استجابة الجسم تختلف من شخص إلى آخر. عادة نقدر نقول معظم الحالات هي راح تستجيب إلى الجرعة العلمية المقررة، لكن هناك حالات معينة تستوجب من طبيب التخدير أنه يغير في الجرعة تكون أقل أو شوية أكثر من حسب الحالة.
1: هي ما الأقل هذه كلش أندر.
0: أي. لا حسب يعني هي شوف هي فلسفة مثل ما نقول. هناك أطباء تحب أنه تستخدم مثلا أدوية عددها أقل بجرعات أعلى. أكو أطباء تحب يعني
1: تبديها خطوة خطوة،
0: لا تأخذ عدد الأدوية أكثر بس بجرعات أقل.
1: نعم
0: أنا أحب هذا هذه الطريقة أنه عدد الأدوية أكثر اللي أستخدمها لكن جرعاتها تكون أقل، فيصير أكو نوع من التداخل فالمريض يوصل إلى المرحلة المطلوبة بأقل ما يمكن من الجرعة الدواء الواحد، فتقلل السايد افكت.
1: هذا تقلل الاعراض الجانبيه
0: وتنطي نفس الافكت
1: تنطي.
0: فهي تعتمد اللي يصير انه اكو اختلاف في جسم الانسان من شخص الى اخر بالاستجابه. العوامل اللي تاثر مرات الحاله النفسيه للمريض تاثر. هناك امراض ايضا تاثر في هذا الموضوع، مثلا المريض اللي يعاني من مشاكل في يعني نسميها نيوروماسكولر ديزيز، مشاكل العضلات وإلى آخره، هذه الجرعة تختلف وتأثر عليه. فأكو أمور مرضية تأثر من شخص إلى آخر، وأكو عوامل جينية ووراثية اللي هي هاي ما راح تبين إلى غاية ما المريض يتعرض إلى البنج، وهاي همينة واحدة من المشاكل اللي هي ما نكتشفها إلا ما المريض يتعرض إلى بنج. فلهذا إحنا واحدة من الأسئلة المهمة جدا اللي نسأل بها المريض قبل العملية إنه هل مسوي عملية قبل؟ وإذا مسوي عملية قبل هل صار أي حدث يضطر إنه يعني يحتاج إنه يشرح لنا؟ هذه الأسئلة تنطينا نوع من الأجوبة أو تنطينا نوع من التوضيح إنه شنو اللي لازم نسوي أثناء العملية. فهذه واحدة من الأسئلة المهمة جدا. فلهذا يختلف من شخص إلى آخر لسبب هاي الأمور مثل العوامل النفسية، الأمراض، وأيضا الأمور الجينية.
1: هسه هو السؤال ما سترغده فتحنا خوش موضوع.
0: yes.
1: ليش أكو ناس يستجيبون للبنج وليش أكو ناس ما يستجيبون بسرعة؟
0: أكو نسبة من الأشخاص اللي يأثر بيهم البنج
1: تمام.
0: بشكل أكثر.
1: فنجي على تفصيلة أول شيء الحالة النفسية. يعني مثلا الفرحان يتبنج عادي والمسترس أو المكتئب البنج ممكن عنده يتأخر. نحكيها بهاي اللغة العامية.
0: نعم.
1: يعني
0: أني عادة عندي فد قاعدة أقولها دائما للمريض من يدخل إلى صالة العمليات. طبعا قليل أني قليل شايف أشخاص يعني هاي صار لنا سنوات طويلة في مجال
1: يفوت مفرفش للعملية.
0: قليل جدا نشوف أشخاص يفوتون مفرفشين. يعني أني ذول لما يفوتون أعتبرها فد علامة فارقة أو
1: رسالة من الله
0: رسالة. وتشوف إحنا كل التيم الموجودين نتشجع ونبدي نضحك ونتشاق وإلى آخره، لأنهم معظم الحالات 90% من اللي يدخلون يدخل خايف قلقان وما حد يقدر يلومه، هو داخل إلى صالة عمليات وما داخل دي تونس مثل ما نقول. فدائما أني الشيء اللي أقوله للمريض قبل ما ينام أقول له نام مرتاح حتى تقعد مرتاح. حاول تفكر بشيء إيجابي قبل ما نبلش. لأنه هذا التفكير الإيجابي ممكن يفرق هواية بالعملية.
1: يعني يرخي ذهنه يرخي وبالتالي عضلاته ترخى وبالتالي الأمور تصير أسهل.
0: يعني النصيحة اللي أحب أقدمها دائما، إحنا هواية مرات يدخل المريض يفكر أنه أخاف ليصير بي فتشي، طبعا هذا من حقه، أخاف ليصير بي فتشي أثناء العملية. نصيحتي لك، أنت داخل لأنه دتعاني من مشكلة، فكر انه اني بعد ما راح تخلص اني راح اتخلص من هاي المشكله. غير طريقه تفكيرك.
1: وبالحالتين هو ما راح يقدر يغير شيء، هو الاعتماد جاي معتمد انه اني يعني هذول الناس وثقت بيهم راح يسوي العمليه وراح يصحوني. فيعني خلص هذا الستريس
0: اللي
1: ما راح يفيدنا،
0: كلنا ما راح يفيدنا ابدا.
1: زين، بعض الامراض ذكرت اللي هي لها علاقه بالعضليه العصبيه، بس خلينا نسميها باسمائها، مثلا روماتيزم ممكن ياثر.
0: الروماتيزم لا، مثلا اكو هاي المايسينيا جريفيس، الجيليان بري، هذه انواع لستة طويله من الامراض الموجوده اللي هي ليست شائعه كثيرا يعني. يعني هذه واحده من المشاكل اللي تاثر وتسوي تداخل
1: ممكن ان تاثر. ونرجع نكمل وياك دكتور بعد ان ناخذ هذا الاتصال الهاتفي، حتى ما نريد نفوت اتصالات من المستمعين، ونقول الو صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: يا اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا، تفضل عزيزي.
4: هاي بولس وياك.
1: اهلا وسهلا عمو بولس، شلونك؟ شلون الصحة؟
4: الحمد لله. يا بقول لك، انا شايفك عندي تضخم بالبروستاتا.
1: اي
4: قال انت كبير، ما يصير كبير، ما يسوي يعني اواخ وحبوبي للمعاملية، ما عندي امراض مثمنة. هاي واحدة. عمري 81 زين، من المغرب فلوري كوندا مالي جدار، وراحت على مال بلدها في جدار زاني، ليس مكان كوندا يرجعني، ما أدري شو سيسوي.
1: زين، أنت ضغط عندك؟
4: لا ما عندي، على هذي شو يسموها، أكو حبوب تقلل التضخم رشاتك إذا ما عملي.
1: اي تمام عزيزي، استمع لنا من خلال الراديو، هسه راح نجاوبك. تمام. عزيزي تمام. بعد هذا الاتصال، شكرا جزيلا لاتصالك، والصحه والعافيه نتمنى لك. اهلا وسهلا بك.
0: اوكي، عندنا كان سؤال قبله.
1: لا بعدني بديك الجزئيه.
0: اي نعم،
1: كملنا. احنا قلنا اكو امراض واكو الحاله النفسيه. اكو جزء اخر يقول لك انت شارب البارحه. لو ما شهره
0: يعني قصدك الكحول.
1: أنا من
0: الكحول. نعم
1: أكيد. أنا من واقع خبرتي، اللي يجيني شارب ربع ويأخذ بنج مال أسنان أي يتبنج. لازم أنطي أرتيكاين، لازم أرفع المستوى من اللي دوكاين العادي، لازم أنطي غير نوع بنج، أو مرات ممكن أنطي جرعة إضافية حتى من الأرتيكاين. لأنه إذا يطلع هو مثلا صار الأسبوع دا يشرب ومرات يستحي يحكي.
0: نعم.
1: من الكادر اللي دام مدارك فيقول لك لا ما اشرب. بس سبحان الله، انت هيك تحس.
0: اي
1: انت من البوابي تحس انه هذا.
0: نعم
1: شارب. تفضل.
0: هو يعني هاي هم، انا شكرا لاجل هاي التفصيله. يعني هذه واحده من الامور اللي ضروري يكون المريض صريح بها. الكحول هو فد يعني موضوع وتداخل مع التخدير موضوع ضخم جدا. يعني تقرا عنه بحوث هواية، شابترات هواية في كتب التخدير تتعلق بتأثير الكحول على سير العملية.
1: هل هو يمنع التخدير أم يؤخر؟ أم يخفف؟
0: هو لا يمنع أكيدا. وتختلف من شخص إلى آخر، وتختلف حسب كمية الكحول. يعني أنت إذا الشخص هو يعني شو أنا أقول لك، يتناول الكحول بكمية قليلة، ب يعني
1: هل هو كاجوال درينكر،
0: سوشيال درينكر، او تبر، يعني إيه؟ تعتمد حسب التقسيم، وايضا تعتمد على انه اذا هو يوميا او لا. مساله اليوميا هذه مؤثره جدا.
1: يعني اللي يشرب يوميا بيك بيكين هذه تاثر
0: أسوأ مما لو يشرب اكثر بس مو يوميا.
1: اوكي افتهمت الجزئيه.
0: فلانه الكحول بشكل عام يكون لها تاثير مباشر على الكبد. وادويه التخدير حتى يتخلص من عندها الجسم، جزء من ادويه التخدير تعتمد ايضا على الكبد. فانت راح يصير اكو هذا التداخل. اللي هو راح يأثر على استجابة الجسم للأدوية، وبالتالي حتى موضوع الإفاقة ممكن يتأثر. عادة اللي يشرب كحول بكميات كبيرة، وخلي نسمي داخل في خانة الإدمان على الكحول، هذا مو بالسهولة أنه جسمه يستجيب إلى البنج، ولما يوصل إلى مرحلة اللي نريد نوصلها الإفاقة مالته أيضا راح تكون مزعجة ومتعبة. فيكون أكو عندنا هذا التحدي أنه شون يوصل إلى مرحلة أنه هو وصل ديب نسميه، أو شون راح نوصل إلى الإفاقة الصحيحة.
1: يعني مرحلة أن نوصل إلى عمق التخدير ومرحلة الإفاقة، أو نسميها الهبوط من الطيران. شو ما قلت زين. السؤال أنا أعرف إجابته بس لازم نسأله لأن هو بودكاست. أدوية المسكنات هل ممكن أن تأثر على التخدير؟ مرات واحد يقول لك دكتور أنا أخاف ما أتخدر زين، أنا قبل ما أجي شرب الدوليبران ومرت على صديقي قال لي الدوليبران ما يكفي أبو الألف، أخذ لك ويا دولوغان. زين فشارب له تقريبا فد 1500 باراسيتول ويا 500 ايبوبروفين، ويمكن هو اصلا شارب فولت فاست بس ما قايل لك هذا معتبر انتي بايتك، فجايك هو محمل مسكنات حلوه. فاول ما تطي البنج هسه هو خلصت التشكه قال لك شلون ما تبنجت، هو مقلق هو البنج ما يبدي راسا، فيقول لك دكتور انا ما اخذ مسكنات البنج ما ادري شلون.
0: تفضل. هذه يعني همنا واحدة من الأمور المهمة جدا. المريض يحتاج أنه ينطي لطبيب التخدير أو يحكي له بشكل عام عن الأدوية اللي يأخذها. واحدة من الأدوية اللي ممكن تسبب نوع من التداخلات هي المسكنات. طبعا هذا لا يعني أنه هو فتشي سيء أنه الواحد يأخذ المسكنات، لازم بس لازم يكون صريح مع الطبيب يحكي له هو شو ماخذ، لأنه هناك أدوية تسبب تداخلات تأثر ويكون أكو إلها أعراض جانبية. وراح تستدعي من أدنى أنه إحنا نغير،
1: يعني نغير نوع
0: الدواء التخدير، أو مثلا أدوية معينة ما راح ننطيها، خاصة المسكنات اللي دا ننطيها إحنا أثناء العملية ممكن نأجلها لأنه راح يصير أكو ثقل على جسم المريض. فهاي الأمور طبعا تفرق هواية، وضروري أنه المريض ينطينا بالضبط شنو اللي ماخذه وبكل صراحة.
1: وبكل صراحة لازم يقول لنا. زين ما دام إحنا دخلنا بهذا الموضوع خلينا نحكي على هاي الجزئية همينة. بالعامة ويمكن حتى بعض شوية ندوز زايد ندوز زايد، يعني بعض الأطباء يعني مع احترامي للجميع ما يعرف أنه أكو أكثر من نوع للتخدير. يعني بيقول لك هو التخدير واحد، فيعني وبعدين شنو من يقول لك ياها هي بيها استفهام وبيها ثقة، شايف انت؟
0: نعم.
1: فتحس أنه أنت زين ده تعرف لو ده تسألني لا هو التخدير مو واحد،
0: أي
1: مجموعة هي، أي ومو كلها تستخدم لنفس المريض.
0: طبعا طبعا
1: هو يعني كوكتيلات حسب ما فاهم.
0: يس أوكي. بالضبط. هي اصلا هو حتى نقول لك يعني انواع التخدير خلينا نحطها بهالشكل. عاده اكو يعني اربع انواع رئيسيه للتخدير. النوع الاول هو البنج العام اللي هو هذا الاشهر على صعيد الـ الـ الـ الـ الناس بشكل عام، التخدير العام اللي هو يعني نقدر بعدين نحكي عنه بتفصيل أكثر. عندنا النوع الثاني اللي هو الريجنال أنستيزيا أو التخدير المناطقي، وهذا أيضا يشمل داخله أكو عدة أجزاء، وأكو عندنا التخدير الموضعي، وأكو عندنا التخدير اللي هو التهدئة اللي يسموه بالإنجليزي الماك مونيتورد أنستيزيا كير، اللي هو يستخدم في عمليات معينة بسيطة جدا، مثلا خياط جرح سطحي أو إلى آخره، ننطي للمريض نوع من المهدئ أو منوم خفيف على قد ما يشتغل الجراح التداخل مالته. هذا أيضا هو النوع الرابع. هواية مرات يصير أكو يعني سوء فهم وتداخل. هواية مرات مثلا يسمون البنج النصفي يسموه موضعي، أو يجي يقولي دكتور أنا أريد بنج نصفي بس أريد أنام. هاي يعني شائعة جدا،
1: إذا تنعسان تنام.
0: فيعني هواية أكو سوء فهم وتداخل في هذه الأنواع، بس هذه هي الأنواع الرئيسية،
1: أنواع التخدير،
0: أنواع التخدير الرئيسية،
1: أدوية التخدير،
0: أدوية التخدير. كل نوع أكو إلى أدويته.
1: أي يعني الكوكتيلات هنا، نعم. أنت عندك الحرية أنه تنتقل من هذا
0: بالضبط
1: لهذا صح. حسب خبرتك ودرايتك بفعالية هذا مع هذا
0: صح.
1: لأنه الأغلب متوقعين أنه مثلا يعني تشون مثلا واحد يروح يعني سوري على التشبيه نعم. واحد يروح على أبو الماركت يقول له انطيني أبرة تخدير هو مهج
0: لا أكيد لا يعني هو ما متاحة بالأسواق بهالطريقة
1: يعني مثلا يعني هو التخدير أصلا دواء ودواء ودواء
0: من مجموعة أدوية
1: مجموعة أدوية نعم. تطلع كوليكشن نعم. وهي مو نفسها لكل العمليات
0: أكيدا
1: وهي بيها اختلافات بال خلينا نقول بالنسبة وبالوزن وبالتركيز وبالجرعة وهكذا أي.
0: أي التخدير حتى نشرحها بشكل أي. أوضح للمستمعين أنا أحب دائما يعني نشبهها مثل المثلث
1: أي
0: التخدير العام هذا خلينا نحكي عن التخدير العام التخدير العام هو مثلث ثلاث أضلاع الضلع الأول هو نسميه الأدوية اللي تؤدي إلى النوم العميق أو اللي تخلي المريض فاقد الوعي النوع الثاني هو الأدوية اللي هي ترخي العضلات
1: حلو
0: والنوع الثالث الضلع الثالث هي مسكنات الألم
1: هاي كلها بنفس الباكيج
0: هذا المثلث يجب أن يتوفر حتى تحصل على نتيجة جيدة وتأمن أنه مريضك راح يدخل إلى العملية ويكون يعني في وضع مستقر
1: إذن البنج اللي دخلني إلى النوم العميق
0: النوم العميق
1: البنج اللي رخي العضلات
0: أه.
1: والدواء اللي يعطيني تسكين للألم
0: فأنت الطبيب الجيد طبيب التخدير الناجح هو اللي يعرف يسوي نوع من التجانس والهارموني ما بين هذه الأضلاع الثلاثة شنو اللي تزيد وشنو اللي تقلل وشنو اللي تنطي هسة وشنو اللي تنطي بعدين شنو تنطي بنهاية العملية وإلى آخره يعرف شلون يتعامل معها بطريقة جيدة فتضمن أنت أنه مثل الطيارة أقلعت بعدين
1: هبطت
0: تمام
1: زين أنت تحتاج جلسة مع المريض قبل ما يدخل العملية لو يجيبوا لك الطبلة مالته كاتبي لك بيها تك تك تك تك هايبرتنشن ضغط دايابيتس تك هايبرثايرويدز تك يطق طبلة هيك شيء فأنت تباوع زين يا بالمريض يقول لا المريض انكونشس المريض أصلا فاقد الوعي
0: يعني هذه أهم واحدة من التحديات بصراحة علميا والشيء الصحيح أنه أنت يجب أن يعني يكون لك وقت مع المريض قبل ما يدخل هواية مرات ويا يعني
1: الامرجنسي
0: اللود اللي يصير والى اخره مثلا احنا في المستشفى عندنا سيستم الطبيب المقيم اللي موجود في الصاله هو راح يكون هذا الخط الاول للفلتره مثل ما نسميه فالحالات البسيطه والهذا راح يعتمد انه انا راح اشوفه بالصاله قبل العمليات وراح احكي وياه والى اخره فالطبلة وكلامي مع المريض راح يقدر يغطي خلينا نقول أكثر من 95% من الأمور لكن أكو حالات معينة راح يخابروني مثلا رأساً يبلغوني دكتور ترى عندنا مريض راح يسوي العملية الفلانية يعاني من 1, 2, 3 وإلى آخره عمره هلقد ما أخذ هلقد هذه الأدوية اللي عنده حساسية مفلان ينطوني الخطورة مالته هذه الحالات طبعا أحتاج أنه أحكي ويا المريض ولازم احكي ويا عائله المريض ايضا
1: ممكن تحكي ويا الاخصائي مال الجراحه
0: طبعا يعني راح افتهم شنو اللي بباله شو يريد يسوي
1: ممكن انت تغير من وقت العمليه تقول له دكتور تراني هذا اقدر ابنج لك اياه هلقد اكثر من هذا الوقت دبر روحك
0: البارحه بالضبط صار ويانا هذه الحاله الطبيب الجراح قال لي دكتور هذا كانت حاله معقده جدا قال لي ايش قد تتوقع أقدر يعني تنطيني وقت قلت له دكتور عندنا نص ساعة أكثر من نص ساعة
1: لملم روحك
0: يعني ما أعرف
1: وطلع بنص ساعة
0: قلت له عندنا يا دوبك نص ساعة والحمد لله مشت سلهمات لكن يعني كان يعني ضغط وستريس للجراح وإلي أيضا
1: بس هي يعني مرات هو كثير حتى من الأطباء يقول لك الجراح الفلاني شغل التيربو انت تحسها
5: هو ده يشتغل هي نفس الخطوات بس مسرعة
0: بالضبط
5: مسرعة لأنه ما عنده وقت إنه أنا هذا راح يفيق قرى شوية لأن طبيب تخدير ما راح ينطيني أكثر من هذا الوقت.
0: قلت له أنا راح أنطي له هذا الشيء من راح يقول أخ لا تطلب من عندي أكثر
5: لأن أنت حياته مهمة من أنت راح تصحي كملت عمليتك ما كملت عمليتك هاي تيمك
0: أنا أريد يقعد
5: أوكي نايس. فلهذا بعض المرضى يقول لك أنا صحيت بالعملية وهم بعدهم دا يشتغلون. لا حبيبي أنت مو صحيت بالحالة الطبيب بصحيك لأنه خلاص انتهى.
0: نعم أكو حالات هاي همينة واحدة من المشاكل اللي هي نسبتها قليلة نسميها awareness اللي المريض يعاني من أنه هاي هم لها هواية أسباب وتداخلات أنه يبدي يشعر أثناء العملية. طبعا هذه بمرور الأيام وبتطور أجهزة المراقبة بالإمكان أنه الواحد يتغلب عليها لكن هي نسبة موجودة وهو يعني واحدة من المشاكل المزعجة جدا
5: أنه يصحى
0: أنه المريض يبدي يصير عنده نوع من الوعي.
5: هل يقدر يتحرك لو بس ده يشوف
0: يسمع. حسب أكو أغلب الحالات لا يبدي يديوع
5: بس يحس.
0: يحس فهاي مثل ما قلت لك هذا المثلث شون لازم أنت تسوي البالانس بالاستعانة مع أجهزة المراقبة.
5: حلو ناخذ الاستفسار الثاني. شوف هذا كله احنا بعدنا
0: احنا بعدنا بالاستفسار الأول.
5: الاستفسار الأول الاتصال اللي جا وراء المستمعة
0: نعم.
5: قالت شون انه
0: ناس ما تقعد
5: مصطلح مشهور جدا يقول لك ما من العملية أخذ البنج.
0: أخذ البنج.
5: وين أخذ البنج؟
0: هو إحنا هاي.
5: دكتور وين أخذ البنج؟ نريد نعرف.
0: دكتور أنت هاي ذكرتها بالبداية إحنا طبيب التخدير يذكر عادة في المصايب.
5: أي مو. أنا ما رأيت أقول في المصايب بس هي لازم.
0: أي طبيب التخدير يذكر في المصائب والمشاكل.
5: هل هي دائما إيش اسمه لو مرات يذبوها برأس خطية؟
0: لا هي شوف هي يعني هواية المصطلح الشائع جدا اللي هي شو أنا أقول لك. مزعج جدا لأطباء التخدير أخذ جرعة زائدة. هاي موضوع الجرعة الزائدة مفهوم خاطئ منتشر بطريقة غريبة في المجتمع. جرعة زائدة هي القصة ليس جرعة زائدة. إحنا التخدير يعطى عادة على
5: قياسات وزن طول عمر.
0: الجرعة الزائدة ممكن تؤخر نوعا ما في الإفاق لكن هي ما راح تؤدي إلى كل المشاكل اللي تصير والشائعة واللي كل
5: يعني هي مو جرعة مخدرات مو كوكايين هي حتى
0: هي
5: موجة.
0: مو كل شيء يعني يلقى النوم على الجرعة الزائدة. لا هناك مشاكل كثيرة تتعلق بصحة المريض بالأحداث اللي صارت أثناء العملية
5: واستجابة
0: الجسم لهذه الأدوية
5: هو هم أنها تتأثر بعامل السترس والجينات
0: كل هاي الأمور تتداخل. أكو لستة طويلة جداً من المشاكل اللي تصير واللي هي يعني مو كل واحد راح يعرفها وهواية مشاكل تظهر أثناء العملية ومشاكل تظهر ما بعد العملية.
5: هل من حق المريض أنه يسأل عن من هو طبيب التخدير في هذه العملية مثل ما يسأل عن جراح؟
0: نعم أكيدا.
5: هل ممكن أن يطلب التنسيق مع طبيب تخدير معين ويقول أنا أريد الطبيب الفلاني؟
0: أكيد
5: ممكن
0: طبعا
5: ممكن. ممكن. زين سؤال آخر هل ممكن أن المريض يتبنج وهو متبنج ما دا يحس بألم لكن دا يشوف العملية أو دا يحس بيها مثل الفانتازيا الموجودة في بعض الأفلام والمسلسلات يقول لك بالعملية أنا طلعت من جسمي وقعدت أشوف إيش دا يسوون وكذا وهذا بس ألم ما حسي
0: هاي مال
5: شوف وين دخلتك
0: هاي مال يطلع ويشوف
5: لا
0: هذه هاي يطلع ويشوف هاي زحمة
5: دراما
0: أي دراما هذه لكن إنه المريض يصير عنده نوع من الوعي يس هذه
5: ممكن
0: هذه إيه إنه مثل ما قلنا قبل شوية يصير عنده نوع
5: يعني ما يحس بألم
0: ما يشعر بألم
5: بس
0: شوف هي همنا بها هواية أسباب وإلها هواية أمور. أكو مرضى يقول لك أني سمعتكم من دا تحجون سمعت دا أسمع ويذكر لك إياها
5: وفعلا هي تكون هذه حدثت
0: بس هو يقول الشعور المزعج بالنسبة إلى أنه أنا دكتور مدى أقدر أخذ نفس شنت هذا هو الشعور المزعج. هذا شنو اللي صاير عنده الأدوية اللي تؤدي إلى النوم العميق أو فقدان الوعي كانت أقل شوية
5: أوكي.
0: فصار عنده أو مو إلا أقل يعني هو استجابة جسمه إلها بشكل أسرع فيعني خلص تأثيرها. بس في نفس الوقت الأدوية المسكنة عملها قائم ومرخي العضلات عملها قائم، فهو ما يقدر يتنفس.
5: أوكي.
0: بس أكو صار عنده نوع من الوعي.
5: تمام، نجاوب على عمو بولس في سؤاله. قال أنا عمري 81 سنة وعندي بروستات. قالوا ما يرهم لك البنج. هل هذا رأي طبيب التخدير أم رأي طبيب الجراح بدون ما يسأل طبيب التخدير؟ مرات الجراح هو يباع على عمر المريض، عمره 81 سنة هو ما يريد يسأل العملية، يقول لك هذا ما.
0: أي بصراحة هو يعني موضوع العمر هو مو ليس عائق. يعني هو أكيد مخاطر أكثر، مشاكل أكثر، بس أنت لما تقول مريض 81 سنة هذا لا يعني أنه من المستحيل أنه تسوي له العملية. العمر بوحده هو وحدة من الريسك فاكتور وليس هي الريسك فاكتور الوحيد. طبعا كل ما كان الإنسان أكبر بالعمر كل ما كان المشاكل اللي ممكن تصير.
5: إذن ممكن إذا واحد راح على طبيب تخدير يستشيره ويقول لعاني عمري كذا وهذه حالتي المرضية والصحية، هل ممكن أن يتخدرني؟ ممكن طبيب التخدير يقول له إيه أنا أخدرك بس أرجع للجراح، يقدر هو يسوي لك العملية؟
0: هاي وحدة من الأمور. وبنفس الوقت أنه يحتاج طبيب التخدير أولا يشوف الهيستوري مال هذا المريض، الحالة الصحية،
5: شنو تاريخ الطبي،
0: تاريخ الطبي الكامل،
5: نوع العملية اللي يحتاجها الطبيب،
0: وراح يحكي وياه عن المخاطر اللي ممكن تصير، يحكي أيضا مع العائلة عن الأمور اللي ممكن تصير. أكيدا ما راح يكون أكو فد جارنتي 100% المخاطر
5: هو
0: موجودة.
5: ما بيها هذه.
0: فاحنا دائما أنا دائما هاي أحكيها للمرضى أنه المخاطر في التخدير تقسم إلى قليل ووسط وعالي الخطورة. ماكو شيء أقل من القليل.
5: ماكو هذا.
0: هو يعني إحنا نبدي بالقليل. ماكو شيء جارنتي 100% في الطب بشكل عام.
5: لا عموما الطب كله.
0: بشكل عام.
5: بس الكل يبذون أقصى جهودهم وكل خبراتهم من أجل.
0: نحاول.
5: بالأخير التوفيق من رب العالمين. مرات في ناس تسوي نفس العملية. يقوم فلان يقول لك كل شيء ما حسيت.
0: صح.
5: وأنت تسوي عملية أبسط من عدها. الشخص الثاني انت تحسبها جدا هذه راح تكون اخف على المريض فهو لا عند البين ثريشولد ما تعالي راح يقول لك لا انا تذيت.
0: طبعا موضوع البين ثريشولد هذا ايضا من الامور المهمه جدا. الاحساس
5: بالالم
0: عتبه الالم من شخص الى اخر تختلف،
5: هاي مهمه جدا. هواي ما يعرفوها،
0: هواي ما يعرفوها. فتشوف اكو ناس هو انت دا تعرف انه هو المفروض دا يعاني حاليا من الم شديد تشوفه طبيعي
5: ولا
0: عبالك ولا يم. وناس يعني على فتشي بسيط جدا تشوفه يعني ما دا يقدر ما دا يتحمل.
5: شوف كان مرة أكون مجموعة من الأطباء الجدد تسهم متخرجين فكانوا جايين مسوين فدي جروب فالسبعة ثمانية دا يتعلمون عندي بالعيادة. فأجيت دا أعلمهم المكانات أول شيء على مني كان بعدين دا راويهم شون دا أنطي بنش للمريض. واحد من عندهم خطية ورايا جايب واحد من أقاربه، وحدة كانت من أقاربه، فقال لي خليني أنا وأني يعني متخرج طبيب وكذا وهذا خليني أنا أجيب كله. قلت له أنا نصحتك استب راحتك، هي ما لها علاقة أنا وهو. أنا ما دي أقول هو مو كفو بس خطية الظاهر قرايبة هذه كانت بتخالته البيني ثريشولد مالتها كلش عالي بحيث هو تشكل أبرة والعطا عطا. قال والله ما سويت شيء. قلت مو موضوعك هي هذه لو طاخفت شيء كاونتر وهي دي تمشي نفس العطا
0: نفس العطا راح تكون
5: مو صوتك بس انت صادف حظك أول مريض ده تنطي بنش
0: صار هذا الشيء
5: صارت هالعطا لا تخاف. هو الموضوع البين ثريشولد عتبة الألم. أكو بعض الناس تضربه مو بس أبرة يعني تستخدم وياه ولا الأمور عادي وهي فعلا عنده عادي مو هو ده يتحمل. فأكو ناس من شكة بسيطة هل البنج هنا يفرق بين البين ثريشولد اللي يكون عادي يعني انت زايد الجرعات من يكون
0: يعني هيك حالات يعني أحتاج أركز على هذا الضلع الثالث اللي هو مسكنات الآلام. راح أبدي أنطيله أكثر من البقية.
5: زين نريد نغش منك أنت شلون راح تعرف هذا البيشنت بين ثريشولد بس من الأسئلة والتاريخ الطبي؟
0: أكو حالات يعني بالخبرة أنت تبدي تميز أنه مثلا بنخلي الكانيولا تشوف المريض يعني راح
5: أوكي
0: ويا الكانيولا بحيث هواية مرات دا يجي هو المريض مثلا عملية مؤلمة جدا ونعرف إحنا هاي العملية مؤلمة زين تشوفه بالكانيولا يروح. فدائما نقول باب احنا بعدنا ما قلنا يا
5: بعد
0: السلام بعد احنا يعني بعدنا بالكانيولا. هذه تنطيني نوع من الانطباع انه هذا الشخص راح يحتاج مسكنات بشكل اكثر. فهي واحده من الامور. مرات لا تشوف ما يعني ما تبين هاي الامور بالبدايه، بالافاقه يبدو واضح عليه انه هو يعني متالم، راح احتاج انه انطي له جرعه اخرى.
5: زين اذا قلنا الاجابه مال سؤال عم بولس وبعدين دخلنا على البين ثريشولد. عندي سؤال، اكو فد مجموعه هي محيره من العقاقير اللي هي تسوي بس انكونشسنس،
0: اي
5: اللي هي تعرف انت هاي السيديشن،
0: نعم،
5: هل هذه تعتبر عقاقير تخدير؟
0: نعم اكيد هي هذه عقاقير تخدير، وهذه تندرج نحو في النوع الرابع اللي حكيت لك عنها اللي هي
5: اللي
0: نوع
5: الماك.
0: الماك اللي هي نوع من المهدئات اللي تنطي حاله من السكينه والهدوء، ونضيف وياها مسكنات ايضا اللي تخلي انه يصير التداخل باقل ما يمكن من المشاكل.
5: ما هي خطوره هذه؟
0: ما يعني ماكو شيء خالي من الخطوره، ماكو دواء خالي من الخطوره، يبقى مدى الاستجابه. كل دواء اي دواء تشتري من الصيدليه تشوف اكو لسته الاعراض الجانبيه. فماكو شيء خالي.
5: لا بس هذه النيتروس اوكسيد وهذه العقاقير.
0: نعم. النيتروس اوكسيد هذا الغاز قصدك؟
5: أي.
0: لا النيتروس اوكسيد هذا قصه مختلفه. هذا يعني
5: هو مو يسوي سيديشن،
0: هذا يسوي نوع من الغاز، غاز الضحك. هذا الشائع. هذا جماعه الاسنان انتم تحبوه هواي.
5: هذا كلش
0: مفيد. اي وهذا صراحه هذا يعني منقذ للاطفال في حالات التداخلات الاسنان
5: وفي حالات اللي عندهم فوبيا،
0: جماعه الفوبيا ايضا. هذا ينطي نوع من ال شلون اقول لك السيديشن، الهدوء، وينطي نوع من فقدان الوعي البسيط، ما راح يكون جدا قوي. الحلو ايضا بانه يعني ينطي نوع من تسكين الالم الجيد، فتخلي طبيب الاسنان يكمل التداخل مالته. ونستخدمه ايضا حتى في حالات الولادات الطبيعيه. هوايه من حالات الولادات الطبيعيه اللي المريضه تطلب انه تريد يكون بدون الم او الم اقل،
5: بس هو
0: نستخدمه. مشكلته مرات انه هذا الجسم الى ان يتخلص من عنده يراد له مرات وقت اكثر، وممكن يتداخل مع النفس. فالمريض راح يحتاج الى كميه اكسجين تعطى اثناء وتعطى ما بعد في الافاقه.
5: هل انت مع انه يكون طبيب التخدير موجود اثناء اعطاء النيتروس اوكسيد او لا يحتاج؟
0: اكيد يحتاج.
5: اذا هو ليس جهاز يمكن استخدامه من قبل الطبيب فقط، لازم يكون شخص،
0: لازم يكون طبيب التخدير. والا انت لا سامح الله اذا صارت اي مشكله
5: يعني شلون الافاقه،
0: شلون الافاقه، شلون راح تتحمل
5: هي المسؤوليه. هي مو مجرد يقول لي ترخفف وزيد،
0: هي مو مجرد انه انت فتشي خليته اون وننتظر رحمه الله.
5: لا هو مو بهالبساطه،
0: مو بهالبساطه.
5: هو موضوع تخدير اكثر تعقيدا.
0: وعاده احنا واحده من المشاكل اللي نعاني منها دكتور، وانت بالفيلد وتعرف، ممكن نسبة المشاكل اللي تصير ما تتجاوز 2-3%.
5: إيه بس هاي حياة إنسان ممكن تكون.
0: لا وهذا الشيء أنت تخلي الشخص أنه هو أكثر من 90% من الحالات هو مسيطر وأون أوف وماكو شيء. بس لما تصير لا سامح الله.
5: أي حبيبي عندك.
0: أنت عندك حياة إنسان. فهي هنا هي المشكلة.
5: عندك نفر باي باي.
0: بالضبط. هاي هي المشكلة. هاي
5: هي المشكلة. زين. سؤال هيك سريع ولو احنا اخذنا وقت الحلقة كلها، بس المسكنات وأدوية التخدير هل يعتبر جزء من المسكنات اللي ناخذها بعد العملية هي مكمل للتخدير، ولا هذا مجال وهذا مجال آخر؟
0: هو هناك مسكنات هي نستخدمها أثناء العملية وممكن نستخدمها ما بعد العملية،
5: لكن هي تبقى مسكنات.
0: هي تبقى مسكنات اللي هي الضلع الثالث، مسكنات الآلام. وأي مريض يصير عنده عملية، يسوي عملية، أكيدا بعد ما يخلص تأثير البنج العام أو البنج النصفي أو أي نوع من البنج اللي أخذه يبدأ الشعور بالألم. فهنا راح يجي نسميه البوست أنستيزيا كير، اللي هي يعني التداخلات ما بعد التخدير، ما بعد العملية، شلون أنه تهتم بهذا المريض أنه في فترة بقائه في المستشفى يكون الألم عنده يحتمل أو أقل ما يمكن. طبعا أكو هواية إجراءات، وحاليا مع تطور الطب أكو هواية من التداخلات اللي نقدر نسويها، المشهورة هسه حاليا اللي تسمعها هواية بالسوشيال ميديا، تاب بلوك والدي سي اي وإلى آخره من الأمور. هذه إجراءات نستخدمها بكثرة واللي هي تقلل الألم، أو أحيانا تشوف المريض تدخل عليه بعد العملية مرتاح جدا، ما عنده شعور بالألم، وتقلل من استخدامنا للمسكنات.
1: حلو حلو حلو.
0: فها يعني التاب بلوك واحدة من أهم
5: الإجراءات
0: اللي هو يقلل استخدامك للمسكنات ما بعد العملية.
5: زين، ما أعرف ليش جاني سؤال هسه مو من الإعداد، يجي من بعد. أي. والله
0: لا
5: اوكي، هل صادف في يوم انه خدرت احد واجاك طبيب جراح قال لك اوكي لا لا لا لا ما نقدر نسوي العمليه؟
0: نعم
5: قادوب.
0: نعم نعم نعم، وهذا اسوأ شعور. هذا يكون اسوأ شعور. والله لا يخلي احد يجي موقف.
5: انت بس نومته، بس
0: احنا نيمنا المريض ونطينا البنج الكامل، ومرات
5: لا والحلو الجراح يعوفك هو.
0: الجراح خلص بعد
5: انت الكلمة انت بقيت.
0: يعني انا اتذكر مرة كان حالة دا اعرف انه العملية عملية طويلة يعني، والجراح كان متردد وخايف والى اخره، وكنا شايلين هم يعني مريض ابدا مو سهل ويعاني من مشاكل كثيرة. نطينا تخدير كامل
5: كامل
0: كامل
5: أبو 3 ساعات،
0: يعني أنا متوقع أنه هذا خلاص
5: غطس
0: باللحظة الأخيرة قبل ما يبلش. جابوا له كان طالب أشعات جديدة وإلى آخره، هذا طابقها مع قال
5: ما أشتغل
0: مستحيل.
5: دكتورنا
0: دخي يعني قال لي قال ما. وهاي قليلة للأمانة جدا قليلة، بس تحدث. وأني بصراحة هم أعتبرها شلون أقول لك هي نوع من الأمانة للجراح.
5: لا لا أكيد،
0: لأنه أنت ما راح تعرض المريض إلى عملية وبنفس الوقت ماكو أي نتيجة.
5: لا لا بالعكس، واحد يروح يحضر التحضيرات اللازمة وهي المريض مرة أخرى ويجيبه. بس هو الموقف إنه المريض أجا دخل نام
0: نام نام نام
5: نوم العوافي.
0: وأكو حالات جديدة هسه من هذا الصير ويانا، انه مثلا الجراح هو مثلا دا يشك فرضا بورم بالمكان المعين، فعند الاشعات والسيتي سكان وكل الامور موجوده ودا يشوفها. بس انت دائما يعني هاي واحده من الامور اللي هوايه ناس ما تعرفها، انت الاشعه ما راح تكون مثل ما تشوف انت شوفت عين مثل ما تسميها.
5: لا لا، اذا ما تدخل للمعركه وتقاتل وجها لوجه.
0: فالجراح هو متوقعين مثلا
5: هذا رسم الخطه برا،
0: متوقعين فد ورم في مكان،
5: من تفتح تشوف الورم هاي شنو هذا طلع
0: ابو 7-8 ساعات نتوقع
5: طلع اسطوانه فارغه
0: يدخل. يدخل بالناظور بالبدايه، يدخل بالناظور يشوف، يجي يقول لي دكتور هذا غير قابل للاستئصال. فتعال انت
5: تعال
0: حارب
5: من طيمة 7 ساعات تعال. صحي.
0: فهي هو عادة
5: شد له هنا، أنا تشد له بش اسمه مال قهوة.
0: لا هو شنو دكتور، هي احنا اللي يصير انه انت تنطي الجرعة الرئيسية. الجرعة الرئيسية هذه يعني هي مسألة ما راح تتجاوز النص ساعة إلى ساعة
5: وشوية شوية.
0: بس أثناء العملية أكو الأدوية اللي ننطيها، الغازات أوكي. وإلى آخره، اللي هي تسوي الاستمرارية
5: prolongation.
0: وكل شوية أكو مجموعة أدوية راح ننطي اللي تخلينا أنه نستمر بالعملية إلى إيش قد ما راح يطول.
5: اللي هذا أنت طول الوقت موجود بالعمليات بالضبط.
0: فإحنا اللي راح نسوي راح نوقف الـ الاستمرارية ونبقى ننتظر إلى أن المريض يصح.
5: زين دكتورنا الغالي والعزيز. نعم. في آخر فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم اسحب لنا اسم من هاي الأسماء وأعلن لنا اسم الشخص الفائز بعيادات بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة تجميل الأسنان.
0: أوكي، الاسم اللي طلع لنا رغدة باسم.
5: رغدة باسم، وألف مبروك إلش، تتوجهين إلى السنتر لاستلام الجائزة. دكتورنا الغالي ودكتورنا العزيز، الموضوع كبير.
0: نعم.
5: الموضوع شيق، أكثر متعة أنه إحنا نتحاور وياك.
0: نعم. شكرا.
5: جدا استمتعنا. شكرا. معلوماتك جدا أغنتنا وفادتنا. من الأمور اللطيفة أنه دائما أكو بهجة، أكو دائما تطور. متوفرة هاي الأمور عندنا الحمد لله والشكر. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لكل ما قدمته لبرنامجنا لهذا اليوم.
0: شكرا دكتور على هذه الاستضافة وعلى هذا الوقت الرائع.
5: شكرا جزيلا لك. أعزائنا المستمعين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة. في أمان الله.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: serious.
1: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: FM عنكاوا.

0: معین راهبر.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة مشويات مقبلات فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكاوة الاجتماعي
4: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
5: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران
4: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة

0: السلام. وهاي
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

خطابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

اگر بلند خوشمت خوشویستی کم با تو سببی شعنی منی لجه همون

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.